زمان، يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

جاي عملايين الخيل صار له ملايين سنين يتسلطن بالوديان وما كانوا بقلب الإنسان. وقال بضيعتكم بدي خلي القنديل هالضو والنغمة اللي بتطفي نسمه.

0: التسعين فاصلة خمسة مصر وثمانية وتسعين فاصلة خمسة صلنا.
1: هبني ابتسامتك الرضية من برا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرى. إن كانت الدنيا مجرد معبر فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخرا. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ يا حاديا بعصاه ألف غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ فكأنها ليست عصاك، وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني هيثم، ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه فأقترى. أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا. وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء. من أسرج رؤيته فرس ورسى ببلاد ونفوس. فأضاء الوطن مدينته، واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي. إذ يربط بالخنجر شاله، أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك خيول تهديها، شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي. أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر، كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس. عيناك الساحة والأفق، وذراعك موج يصطفق، وخطاك جياد تستبق في كل وهاد وضروسي. يا ذروة تاريخ عماني، يا حصنا من فوق حصاني، يا ظل الشعب المشموس، يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندم والنبى، وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن ترد الشروق الأعذب. ما جئت لا بل عدت، فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا. فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصب. ورياحك الولهى وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا. ما كان مدحا موسميا، بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا. يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين، وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحي الهيثمي الأرحب. بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا، ولنا أياد من حديد، بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبى، فاشحذ على كفيك سيف مسندم واندب له من كل مجد مضربا. هذا صباح العيد قد وفد الأولى ليصافح الشيخ المربي والأبا، وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبوا سواك لأنهم أهل الإباء. أشرقت فينا يا مليك وأقسمت عيناك أن مسندما لن تغربا.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.
1: صباح الخير وصباح نور السرور على قلب كل من ثبت الموج على تير إذاعة الشبيبة 97.5 في مسقط أو الباطنة، 98.5 أكيد اللي يسمعنا حاليا في ظفار، وأعتقد ما أعرف صراحة ولكن في اعتقادي أن الأجواء مختلفة تماما هناك، فاللي يسمعونا عبر التردد الخاص بظفار يعني نتمنى كذا شوية تشاركونا بالصور والفيديوهات والأجواء وتشاركونا كذلك الأجواء الجميلة اللي تعيشونها هناك، ونتمنى إن شاء الله أن هذه الأجواء الخريفية تدوم معانا وتوصلنا شوية لو شوية في مسقط، علما حسب التوقعات لحالة الطقس والأجواء أن في احتمالية أكيد لوصول هذه الأجواء الجميلة لمسقط والمحافظات الأخرى بإذن الله تعالى حول الله. فعموما أكيد ننتظر أجواء الممطرة، ننتظر لهفتنا للمطر، فرحتنا للمطر وناستنا كذلك للبحر والله حتى البحر ما غلط، وبيني وبينكم تراني مشتاق البحر وايد، بس عموما حتى أجواء الممطرة يعني لها جوها الاستثنائي وريحة المطر دائما أكيد نحن نسولف ونتكلم عنها، الريحة اللي ترجعنا أكيد لماضينا وترجعنا لأجواء الطفولة ونحن نلعب تحت المطر، ففعلا يعني هذه الأجواء فعليا نتمناها أنها تعود مرة ثانية خاصة بعد فترة جدا طويلة بعد انقطاع الأمطار عن السلطنة. أنا أحسها فترة طويلة، لا ما أعرف، أحس حد بيجيني على الواتساب يقول لي لا والله شيء ما فترة طويلة يعني من فترة وايد قصيرة، بس أنا بالنسبة لي أحسنا لا كانت من فترة طويلة. عموما مستمعين الله يسعدكم يا رب العالمين ويعني يحفظكم بإذن الله تعالى في هذه الطرقات الصباحية، واضح إن اليوم وايد باي أسولف وياكم، أحس كذا مجمعة سوالف مع الويكند بكبرة وعاد كذا ودي أطلع هذه الطاقة اللي موجودة معاي معاكم عبر الأثير. يحفظكم الله في مشاويركم الصباحية، تواصلوا معنا عبر الواتساب 947779755 947779755 هذا هو رقم الواتساب للشبيبة، نتريا رسائلكم مشاركاتكم علومكم وأخباركم، الله يحفظكم يا رب ودرب الأمان.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: يا صباح الخير ويا صباح النور والسرور على قلوبكم مستمعينا. ما تصير أحيانا معاكم نفس هذه الحالة اللي تقول إن يعني تحس نفسك نايم بس دماغك لا، تحس إن لا بعدك واعي، يعني مش نايم، ما عرفت متى نمت ومتى ما نمت. فالدماغ أحيانا يفكر حتى ونحن نايمين، فهذا اللي ممكن يرهق بعض الأشخاص أحيانا. في سؤال يقول هل يمكن للدماغ أن ينام وأنت مستيقظ؟ دراسة كذلك من جانب آخر مستمعين تكشف مفاجأة علمية. فكشفت دراسة علمية حديثة عن إمكانية تحفيز بعض التأثيرات المرتبطة بالنوم العميق داخل الدماغ أثناء اليقظة، هذا الذي قد يساعد على تحسين الذاكرة وتقليل الإرهاق العصبي. كما أيضا أوضح باحثون أن تجارب أجريت على فئران معدلة وراثيا أظهرت قدرة مناطق محددة من الدماغ على تنفيذ عمليات إعادة التنظيم والاستشفاء العصبي دون الدخول في النوم التقليدي. وأشارت كذلك النتائج إلى انخفاض مؤشرات الإجهاد العصبي في المناطق المحفزة مقارنة بغيرها. رغم أهمية كل هذه النتائج، ولكن أكد باحثون أن الدراسة ما تزال في مراحلها الأولية، والنوم الطبيعي سيبقى ضرورة أساسية لصحة الدماغ وكذلك الوظائف الحيوية. فمسألة أن نحن اليوم ناخذ قسط من الراحة وننام بين فترة وفترة أخرى، وأيضا نام ساعات النوم الكاملة وتكون بالفترة الليلية، ترى الموضوع جدا مهم، والواحد فعلا المفروض ما يتغاضى عن هذا الموضوع إلا للأشخاص اللي وظائفهم تتطلب وجودهم بالفترة الليلية. هني عاد الله يعينكم يا جماعة الخير والله يصبركم يا رب. فعموين مستمعين، السهر مش من الأشياء الجيدة، أنا ما أعرف إذا سهرتوا خلال الإجازة الماضية ورمستوا لين الفجر، وعاد الحين بداية أسبوع تحس نفسك متعايز ومسكاوت وغيره، ولكن راح ندخل الروتين. الأحد راح يدخلنا للروتين مباشرة،

يا أهلا فيكم من جديد مستمعين وحبتنا. مر علي منشور، هذا المنشور أمانة وايد لفتني، يقول غير عتباتك وغير أماكنك وغير دوائرك. أحيانا ما يحتاج الرزق إلى جهد كبير، ولكن إلى خطوة في اتجاه مختلف. غير طريقة تفكيرك في العمل، وغير معايير اختيارك للأشخاص اللي حواليك، وتوقف عن العودة إلى البيئات نفسها وأنت تنتظر نفس النتائج. كثير من الناس ما تعيقهم قدراتهم، ولكن اللي يعيقهم هو البيئة التي اعتادوا عليها. أحيانا الحياة قد لا تكون ضدك كما تظن، ولكن لربما كانت تنتظر منك فقط أنك تتحرك خطوة واحدة وقرار واحد واتجاه واحد مختلف، قد يغير كل شيء بعد ذلك. ففعليا يعني يا ما شفنا أشخاص أمانة ونماذج كذلك للناس اللي حوالينا، لما غير دائرته ولما غير مكانه ولما انتقل من مكان مختلف من هذه الوظيفة إلى ذيك الوظيفة، شفنا كمية النجاح اللي هم وصلوا لها. فرغم أنه في نفس المجال وفي نفس في نفس العمل وفي نفس المهام، ولكن سبحان الله بعد ما غيروا مكانهم حسوا فعلا بنقلة نوعية، وحتى الناس اللي حوالين هؤلاء الأشخاص حسوا بهذا النوع من النقلة النوعية اللي موجودة. أحيانا كذلك التفكير اللي نحن اليوم نخلقه في دواخلنا وفي عقولنا أيضا له تأثير كذلك من جانب آخر. أنا دائما أنصحكم بالعقل الباطني، وأيضا الأفكار اللي نحن اليوم نغرسها للعقل الباطني، وكيف اليوم كيف أن العقل الباطني يؤثر علينا بطريقة جدا مباشرة. فعموما حاول قدر الإمكان الأفكار اللي تكون موجودة في دواخلنا تكون أفكار إيجابية مهما الوضع اللي نحن اليوم نعيشه. كذلك وإضافة إلى ذلك، الدائرة اللي تكون موجودة حوالينا نحاول قدر الإمكان تكون دائرة إيجابية، والدائرة اللي تحاول قدر الإمكان أنها تنقلنا من نجاح إلى نجاح أكبر. فعموما هذا كله ما راح يجي بالساهل، راح يجي من خلال تنازلات جدا كبيرة، راح يجي بعد تفكير جدا طويل، لأن موضوع تغيير يعني المساحة الأمان اللي عندك وتغيير مساحة الراحة اللي معاك إلى مساحة أخرى، هذه يحتاج لها خطوة شجاعة. ولكن أنا متأكدة تماما الشخص اللي خطى هذه الخطوة وصل إلى أعلى المراتب. فعموما مهما كان الدرب اللي أنت تسلكه وانت متأكد وعلى يقين تمام ان هذا الدرب، رغم انه في نوع من التضحيات ولكن درب النجاح، فنقول لك كمل واستمر في ذلك.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

يا هلا ومرحبا بكم من جديد مستمعين. راح نتكلم في هذه المحطة عن دراسة، رغم أن هذه الدراسة أنا مش أتفق معها أبدا، ولكن راح أذكرها من بعدها، راح أكيد ناخذ وجهات نظركم المختلفة. عموما هذه الدراسة بالأخص للأمهات، فتشير دراسة أجريت عام 2022 على أكثر من 13,000 شخص بالغ تبلغ أعمارهم بين 50 عاما فأكثر، إلى أن الآباء الذين لديهم ابن واحد على الأقل يعانون من تراجع أسرع في القدرات الإدراكية مقارنة بالذين لديهم بنات فقط. وجد الباحثون أن هذا التراجع العقلي كان أكثر وضوحا لدى الآباء اللي عندهم عدة أبناء، ما يشير إلى أن العبء البيولوجي والاجتماعي لتربية الأولاد قد تكون له عواقب طويلة المدى على الدماغ. كذلك لا يزال من غير الواضح إذا كانت هذه النتائج ناتجة عن عوامل بيولوجية أم عن تجربة التربية نفسها، ولكن البيانات تبقى قائمة بشكل متوقع بالنسبة للابن الذهبي. عموما الدراسة تقول بعنوان بخط العريض، أظهرت الدراسة أن إنجاب الأبناء قد يسرع من شيخوخة الأم، يعني تربية الأبناء هي تكون أصعب من تربية البنات، ولكن عموما بشكل عام عشان تكون نظرتنا كذلك مش سوداوية ودائما نعمم مثلا على الأولاد عن البنات أو البنات عن الأولاد، فالتربية بشكل عام وأيضا يعني وجود الابن بشكل أخص هي مرحلة من المراحل جميلة. فعلى الرغم يا أمهات من الكلام اللي ممكن يمر عليك وتسمع إنه من ضغوطات أو غيره وكذا، خلي هالكلام كله ورا ظهرك واستمتع بكل مرحلة من المراحل اللي مر فيها ابنك، سواء كان من بداية ما اكتشفتي الحمل إلى حتى يدخل الجامعة وحتى يتخرج بإذن الله تعالى. فعموما هذه المراحل اللي راح تشوفينها كلها أمامش ما قاعد إلا من خلال التعب ومن خلال السهر ومن خلال حبش ومن خلال عطائش لابنش، والموضوع مش خاصة للأمهات، حتى الآباء اللي فعلا اليوم جالسة أشوف إنه في ارتباط جدا كبير ما بين الآباء وما بين كذلك عيالهم. فعموما كل البيانات وكل الدراسات السلبية ما نتفق نحن معها 100% بحكم أنه والله ذكر فيها دراسة، ولكن بشكل عام أنا أحس أن الحياة فيها متسع والحياة فيها جمال والحياة فيها فعلا نوع من الراحة النفسية، خصوصا مع الأشخاص اللي نحن اليوم نحبهم والأشخاص اللي نحن اليوم يعني نرتاح بالجلوس معهم، سواء كان العائلة أو العائلة الصغيرة اللي أنت تبنيها. فعموما هذه دراسة مستمعينا، وأكيد راح أشارككم بعض الدراسات وبعض المعلومات، وما ننسى كذلك جريدة اليوم من صحيفة الشبيبة.

0: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
1: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
2: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.

صباح الخير وصباح نور في هذه المحطة. رح وياك مع برز العناوين من صحيفة الشبيبة. جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوما سلطانيا. أصدر حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه يوم الأربعاء مرسوما سلطانيا ساميا، مرسوم سلطاني رقم 65/2026 بتعديل بعض أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم من غير أي دولة عضو في مجلس. المادة الأولى تجرى التعديلات المرفقة على النظام الموحد لدى حماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس المشار إليه. أما على المادة الثانية يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو حتى يتعارض مع أحكامها. سلطنة عمان تتقدم 3 مراكز عالميا في تقرير التنافسية العالمية لعام 2026 والذي يعكس التحسن المستمر في تنافسية الاقتصاد الوطني. استعراض المخطط السياحي لواجهة الدقم البحرية. بليون ريال عماني فائض بالميزان التجاري وانخفاض إجمالي الواردات السلعية المسجلة. منصة عمان للأعمال تقود التحول الرقمي للخدمة الذاتية. اليوم بدء موسم خريف ظفار فلكياً. إسناد مشروع الطريق المؤدي إلى قرية وكان بنخل. استثمارات جديدة في قطاع الملح العماني. 8 مليون اشتراك متنقل بنسبة نمو 2%. أما على الملحق المحلي بلادنا، جامعة السلطان قابوس تقفز 28 مركزا في تصنيف QS العالمي وتتقدم إلى المرتبة 306 عالميا وتقترب من هدفها بدخول قائمة أفضل 300 جامعة في العالم. انطلاق معسكر رواد المستقبل عام 2026 في نسخته الرابعة بمحافظة مسقط. دراسة بحثية تكشف تباينا في استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي بين الطلبة والأكاديميين وتوفر أدلة علمية لتطوير السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالتحول الرقمي. الصواعي يحصل على لقب سفير الابتكار الدولي تقديرا لإسهاماته في تعزيز الثقافة أو في تعزيز ثقافة الابتكار والتنمية المستدامة. إنجازات متميزة لطلبة مدرسة الرنيم الدولية. أما على المؤشر الاقتصادي مستمعينا، ارتفاع أسعار الواردات الأمريكية وسط قفزة بأسعار الوقود. أسعار النفط تتراجع مع توقعات بزيادة الإمدادات في الأسواق العالمية. الثلاثاء المقبل إطلاق برنامج امتداد للمحطات المجتمعية للطاقة الشمسية. ارتفاع أسعار الوقود ينعش مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا. على الملحق الأخير ملحق الجماهير الرياضي، منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية يواجه أمريكا وأستراليا في بطولة الودية بكرواتيا. انطلاق منافسات دوري الهواة، تشجع فريقك لكرة القدم بنادي نزوة. انتخاب موسى البلوشي نائبا لرئيس الاتحاد العربي لكرة اليد. التضامن بطلا لأولى الرصاق وتدشين دوري النخبة برعاية مارتو. الحراسي يضيف برونزية الوثب الطويل في ملتقى تونس الدولي البرلماني. عموما مستمعينا، هذه كانت أبرز العناوين من صحيفة الشبيبة. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. يومكم سعيد يا رب.

ويا هلا وحياكم من جديد مستمعين. أنا ما أعرف ليش اليوم محطاتي وفقراتي أغلبها عن النوم، خصوصا اليوم يوم الأحد، فيفترض أني أنا أبتعد تماما كل البعد عن الأخبار المختصة بالنوم. ولكن لفتني هالخبر لمدينة صينية تطلق مسابقة النوم بجوائز تصل إلى، تخيلوا معاي، 83,000 دولار. فأطلقت مدينة شنغهاي الصينية مسابقة نوم مبتكرة بجوائز تصل إلى 6,000 يوان بهدف تسليط الضوء على أزمة نقص النوم وتنشيط كذلك السياحة في الصين. يدفع المشاركون رسوم دخول للنوم في الهواء الطلق لمدة 7 ساعات دون طعام أو حتى هواتف. يتم مراقبة المشاركين تقنيا من خلال ضربات القلب، التنفس، جودة النوم، لمنح جوائز لأفضل نائم. إذا جيت على مستوى المنزل، ها خلي على المستوى الدولي هذا شيء ثاني صراحة، ولكن على المستوى البيت، من تعطي جائزة النوم؟ من الشخص اللي معاكم داخل البيت اللي تحسه لا ما يشبع نوم نهائي؟

وقت وأي لحظة وأي ساعة، وما شاء الله عليه ينام ساعات جدا طويلة، وبالليل يرجع مرة ثانية وينام بعد ساعات أطول. فهذا أنا أعتقد أن اليوم لازم تشتري له كذا كاس للنوم، وتعطيه جائزة كاس النوم اللي أكثر شخص ينام داخل المنزل. عموما مستمعينا، فعليا في أشخاص، أنا ما أعرف، بالنسبة لي دائما أنا أعتقد أن اللي ينام كثير هي منطقة هروب، أنه يهرب من الواقع وينغمس كذا في عالم آخر تماما، إلا وهو عالم الأحلام اللي ممكن يعيشها من خلال نومه. فإذا شفت أحد ينام وايد لا تلومه أبدا ولا تصارخ عليه، ممكن تسأله يعني إيش السبب اللي خليك تنام وايد، وممكن تكشف أنت بنفسك هذا السبب. ولكن عموما في أشخاص فعليا فعليا فعليا بالنسبة لهم النوم هو عبارة عن منطقة هروب من الواقع.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة، وكلام يوصل من القلب للقلب. من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

يا صباح الخير ويا صباح السعادة ويا صباح السرور على قلوبكم مستمعينا. نتمنى لكم بإذن الله تعالى كيد أجواء جميلة تعيشونها خلال هذه الأيام. طيب خلينا نتكلم عن تقليد شعبي ممكن نشوفه في كثير من الدول العربية، ألا وهي الزغرودة العربية. الزغرودة العربية مستمعينا كانت حاضرة وبقوة في المونديال، ووصل صداها لملايين المشجعين حول العالم. فتعد الزغرودة واحدة من أبرز مظاهر الفرح الشعبي في الثقافات العربية، وتعتبر صوت احتفالي تراثي يستخدم في المناسبات السعيدة مثل الأعراس، الأعياد والاحتفالات الوطنية وغيرها. فأدنى أذكر يمكن شوفوا مهو المونديال أو حتى كأس العالم أو كأس العرب، أيا كان ما يختص بكرة القدم، ممكن تكون عبارة عن نافذة لنقل بعض الثقافات العربية، لأن أحيانا ممكن بعض ما يعرف وش اللي هي الزغرودة أو إيش كيف مثلا الواحد يسويها أو كيف البنت لما تسوي الزغرودة، مو أيا كان يعني، فما عنده خلفية الكاملة. من خلال هذا كله ممكن يتبحث ويعرف فعلا تفاصيل هذه الزغرودة. إضافة إلى ذلك الانتشار الكبير للثقافات العربية حول العالم، هذا أيضا له جانب آخر. أنا أذكر أحياء في إحدى من الفنانات الأجنبيات كذلك، في واحدة من الجمهور وهي كانت عربية كذلك زغردت خلال الحفل، فشوي اللي كانت تغني ما عيبها الموضوع، وأيضا يعني كذا عطت كم كلمة يعني بالمختصر أو بمعنات مش عاجبها اللي هي سوتها اللي موجودة ضمن الجماهير. فهذا اللي أثار استياء جدا كبير من الجماهير العربية، من الجماهير اللي موجودين هناك، لعدم تقبلها للثقافات الأخرى. فتخيلوا معاي من هذا الموقف البسيط اللي فنانة اللي ما عيبها لما زغردت اللي كانت حاضرة بالحفلة، يعني عمل ضجة كبيرة جدا، وأيضا تم انتشار الزغرودة العربية في الدول الأجنبية. فسبحان الله من موقف بسيط ممكن يؤدي إلى انتشار جدا كبير. عموما الثقافات العربية مش مختصة أو مقتصرة فقط على الزغرودة، ولكن كثير من الثقافات العربية اللي نحن اليوم نفتخر فيها. في مقطع أيضا مر علي من فترة جدا قصيرة للثقافات العربية وأيضا العادات والتقاليد اللي هي مختصة كذلك بالأعياد أو حتى بالمناسبات، لما يقهوا الرجال من خلال اليد اليمين، كذلك لما تقدم الكبير على الصغير في المجلس السلام والخشوم وغيره وكذا، تفاصيل جميلة جدا. والحلو في الموضوع من هذا كله إن نحن اليوم ما زلنا متمسكين بالإرث العماني، وأيضا يتم تناقل ما بين جيل إلى جيل آخر، وهذا اللي فعلا اليوم يعطينا نوع من الفخر فعلا كنا نحن اليوم كعمانيين، وكنا أيضا ما زلنا متمسكين بهذا الأرث العماني، بهذه العادات والتقاليد اللي تنتقل ما بين جيل إلى جيل آخر.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: ويا هلا ومرحبا بكم من جديد مستمعين دروب أمينة سالي. ما كل ما أتمناها لك أنت اللي تسوق سيارة حاليا دير بالك على نفسك وما ننسى مسافة الأمان اللي بينك وبين السيارة اللي أمامك. خلوني في هذه المحطة نتكلم عن تحذير التربية الحديثة وكيف أنها تسلب الأطفال مهارات الحياة الأساسية. فحذرت خبيرة التربية العالمية جو فروست الشهيرة بلقب سوبر ناني من تفشي أخطاء في أساليب التربية الحديثة والتي تؤدي إلى حرمان الأطفال من تعلم مهارات الحياة الأساسية، كذلك تضعف قدراتهم على الاعتماد على النفس، كما أوضحت خلال مقابلة في إحدى البرامج بعد انتشار مقطع فيديو لها على منصات التواصل الاجتماعي. تقول أن كثير من الآباء يميلون إلى إنجاز المهام نيابة عن أبنائهم واختصارا للوقت أو حتى تجنبا للفوضى. هذا الذي يخلق جيلا يبتسم. والله صدقنا وعلي جابي اليوم عموما جيل يبتسم مستمعين بالهشاشة والاعتماد الكلي على الوالدين بدلا من المرونة. يعني على سبيل المثال فعليا، يعني حتى مسألة مثلا ترتيب الغرفة أو مثلا أن طفل يليم العابة بالكامل ويخليهم على جنب، هذا كله يعني صارت اليوم بعض الأمهات هي اللي تسوي هذه الشغلة على أساس فعلا تتجنب الوقت الطويل لما تكلم ولدها أو حتى لما مثلا تعطي الأوامر لين ما يقوم ويشيلهم، فهي تختصر الموضوع بالكامل وترتب عنا المكان. فهذا فعلا اليوم يخلق معنا جيل اعتمادي تماما وجيل تحسه أنه صعب التعامل معنا وعن ما. عموما على التربية الحديثة مستمعين، ودائما نسمع كلمة أن خاف أثر على حالته النفسية وغيره وكذا، يعني هو اللين زين بس نفس الوقت أتوقع أن الشد شوية راح يكون مطلوب، فلا نشد وايد ولا نلين وايد، نكون في الوسط ما بين هذا ما بين ذاك. ونقدر شيء اللي أحبه أمانة وايد، أحب مثلا لما مثلا تكون مثلا الأم شادة وايد والأب مرخي وايد أو حتى العكس، أحس في نوع من التوازن يكون موجود داخل البيت، على عكس لو كان اثنينهم مثلا يشدوا أو اثنينهم راخين، هني شوي الموضوع راح يكون مختلف تماما. ولكن مسألة التوازن أنا أعتقد أنه لازم يكون موجود وكذلك هو مطلوب داخل البيت. وعموما للناس اللي وايد تشد وايد وايد وايد وايد وايد، أنا أقول ضروري نلخي شوي ونكون قريبين من عيالنا.

طبعا أسوأ شيء ممكن يحدث لأي شخص مع حيوانه الأليف سواء كان طير أو مثلا سواء كان قطة فإنه يغيب في يوم من الأيام. عموما تخيلوا معاي لقصة طريفة إيش اللي صار. ففي ببغاء اسمه نيجل اختفى من منزله في ولاية كاليفورنيا في عام 2010 وبعد غياب هذا الغياب تخيلوا كم دام أربع سنوات مش أربع أيام أربع سنوات. لما رجع الطائر إلى صاحبه البريطاني اسمه دارين والمفاجأة إنه فقد لهجته الإنجليزية وصار يتحدث اللغة الإسبانية وصار يسأل عن شخص يدعى لاري. يعني تخيلوا معاي إن نسف كل شيء اللي سواه صاحبه القديم في الماضي ولو بعد يسأل عن صاحبه الجديد. لكن لا يعني الموضوع نوعا ما أنا بالنسبة لي غريب إنه ما شاء الله كيف اليوم لبعض الحيوانات إنها تتعلم كذا شتى اللغات. يعني تخيلوا معاي من اللغة البريطانية إلى اللغة الإسبانية. الموضوع فعلا يعني خليك كذا بينك وبين نفسك تتحير وتقول يا سبحان الله. فعموما مستمعينا الله لا يضيق أي أحد يعني شعور ومرارة أن يعني حيوان الأليف من طيرة وحتى ببغاء وهو كان متعلق في شديد التعلق أن يصيده حاجة. ففي ناس عموما واجد تستهين في هذا الموضوع أنه والله وش هالتعلق ومش محتاج كل هالمشاعر وغيره وكذا. ولكن أنا أعتقد أن اللي ضاق يعني شعور انه يكون معاه حيوان الاليف ويخصص يعني وقت جدا طويل ومن بينهم كذا ألفة انا اعتقد هم الاشخاص الوحيدين اللي ممكن يحسون في مثل هذه الاخبار. ولكن اللي في حياته ما كان معاه هذا الشعور وما جرب انا اعتقد انه ضروري انك تجربه لانه فعليا ترى فعلا فعلا فعلا الموضوع فعلا في مسؤوليه. ولكن نفس الوقت ترى يعطيك كذا عالم ثاني مختلف تماما يدخلك كذا في في في عالم جميل امانه. عموماً مستمعين هذه هي محطتنا وكذا حتكون معانا محطات أخرى ولكن من بعد هذا الفاصل.

يا هلا ويا مرحبا وحياكم الله في أكيد برنامجكم اليومي الصباحي صباح الشبيبة. خلونا في هذه المحطة مستمعين نتكلم عن معلومة صحية. تقول هذه المعلومة أن الامتناع التام عن السكر قد يضر بصحة الأمعاء ويزيد كذلك من الالتهابات ويؤثر سلبا على عملية التمثيل الغذائي. يمكن البعض دائما يعتقد أن السكر وفعلا في مضار، ولكن مش معنات أنه خلاص أنا أقطع السكر بشكل جدا نهائي عني، يعني لا في الأكل ولا في الفواكه ولا غيره وكذا، يعني ما راح يكون نهائيا موجود في قائمة الطعام معي، فهذا أكيد راح يكون له تأثيرات السلبية فيما بعد ذلك. فحلو الواحد يقلل، ولكن التقليل بعقل، يعني لا نحن نزيد وايد ولا نحن نقلل نهائيا. ياما قرارات أمانة اتخذناها يعني في ليلة وضحاها ان نحن والله نقلل من شيء ما، ولكن ممكن البعض قدر انه فعلا يعني يمشي على نيلة هو فيها والبعض ما قدر. يعني سبيل المثال أغلبهم اللي كانوا يقولون والله نحن راح نودر الكرك ما راح نشرب نهائيا، يودر يوم يومين وبعدين يرجع لكذا بقوة ويعوض على الأكواب اللي هو ما شربها خلال الفترة الماضية. نفس الحال مع محبين القهوة، ونفس الحال مع محبين السكر والشوكولاتة وغيره وكذا. فعموما مستمعينا هذه هي المحطة السريعة والصحية، وأنا أتمنى لكم بإذن الله تعالى أكيد دائما الصحة والعافية يا رب العالمين. ومثل ما قلت لكم، حاول أنك أنت ما تقلل، أو حاول أنك أنت ما تقطع نهائيا، ولكن قلل منه.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

يا هلا ومرحبا بكم جديد مستمعين درب أمان آمنة سالمة يا رب لك أنت اللي تسلك هذا المشوار الصباح والمكان دربك ومشوارك الله يحفظك يا رب وتوصل بالسلامة على رقم التواصل 947-779-75 لكل من وده أن يتواصل معنا. خلونا في هذه المحطة نتكلم عن الفضفضة. الفضفضة مستمعينا لا تقلل التوتر ولكن تعيد تدريبه أو تدريب التحدث عن مشاكلك دون حلها، كما أيضا يرفع مستوى الكورتيزول ويقوي دوائر التهديد في الدماغ. هذا اللي ظهرته الأبحاث. تظهر علوم الأعصاب أن الفضفضة دون حل لا تهدد الدماغ بل تدربه للتحدث المتكرر عن نفس المشكلة، ويبقى اللوزة الدماغية وأنظمة الاستجابة للتوتر نشطة وكأن الخطر ما زال قائما. أيضا الدماغ مستمعين يتعامل مع التوتر المستعد بوضوح على أنه حقيقي بيولوجيا، وأيضا كل إعادة سرد ترفع مستوى الكورتيزول وتقوي المسارات العصبية المرتبطة باليقظة المفرطة والتفاعل العاطفي. مع مرور الوقت ينخفض هذا النمط من الدماغ، وأيضا يكون التركيز اللفظي المزمن على المشكلات يقلل من تحكم القشرة الجبهية. هذا مستمعين للمعلومة علميا، ولكن إذا نجي ونبسط هذه المعلومة بشكل أبسط، أحيانا ما تلاحظ أن مثلا في مشكلة معينة أنت تمر فيها، وكل ما حصلت أحد لازم تكلم عن هذه المشكلة، والله مثلا جلست مع الوالد وخبرت صار معي اليوم 1 2 3 4، مع الوالدة بنفس الحالة، التقيت بصديقك المفضل بنفس الحال. فأنت الحين جالس تقول المشكلة ولكن إيجاد حل هذه المشكلة غير موجودة معك، يعني مش موجود معك الحل ولا حتى الناس اللي حوالينك، ولكن بالنسبة لك الفضفضة هو عبارة عن تقليل للتوتر ليس إلا. فعموما في هذه الحالة أنا دائما أقول أن لازم يعني يكون في دائرتك شخص جدا حكيم، وشخص لما تقول عن المشكلة ما راح يقولك لا أنت الصح ويصفق لك وغيره وكذا وراح يهديك، ولكن إذا كنت أنت غلطان فبيقولك يا فلان ترك إن أنت غلط في 1 2 3 4 وهذا الصح أمانة. يعني هنا يجي دور الشخص القريب على قلبك سواء كان من العائلة أو حتى من الأصدقاء، إن وقت الغلط لا تصفق لي، خبرني أنا غلطان وناقشني يعني يا ترى هذه الغلطة إيش الحل ما بعد ذلك. هني فعلا تقدر أنك أنت تغير نمط حياتك بالكامل، وأيضا تستفيد من التوتر اللي أنت تعيشه وممكن يتبدد أيضا في ذات الوقت. وأعلم تماما أن لكل مشكلة حل، وإذا كانت مشكلتك ملها حل والحل ما بإيدك خلاص مش بإيدك كذلك أنك أنت تفكر لفترة جدا طويلة. ارتاح وريح راسك وعيش الحياة، لأن الحياة فيها متسع من السعادة.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.
1: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي، احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة، اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم، احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
1: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

في هولندا مستمعينا طور مهندسين قوالب طوب تنمو عليها الطحالب، ليش يا ترى؟ عشان تنقي الهواء وتمتص كذلك ثاني أكسيد الكربون وتعمل على تبريد المباني. ففي شركة ناشئة مستمعينا والتي انبثقت من أبحاث في جامعة اسمها جامعة ديلفت للتكنولوجيا بتطوير نوع خاص من الخرسانة الحيوية والتي تعمل كبيئة حاضنة تسمح بنمو الطحالب مباشرة على واجهات وجدران المباني. يعني تخيلوا معي أن واجهة المبنى عبارة عن طحالب. عموما هذه التقنية المبتكرة تقدم بالفعل فوائد المذكورة، ألا وهي تنقية الهواء من خلال تعمل الطحالب كمرشح طبيعي يلتقط الجسيمات الدقيقة والملوثات من الهواء، أيضا امتصاص ثاني أكسيد الكربون. وأهم حاجة هذه سولها خط أحمر تبريد المباني، فتحتفظ الطحالب الرطوبة وتعمل كعازل طبيعي مما يساهم في خفض حرارة المباني من الداخل وتقليل ما يعرف بتأثير الجزر الحرارية في المدن. أيضا وسبب رابع ألا وهو صيانة منخفضة، فما تحتاج الطحالب إلى جذور أو تربة لكي تنمو، بل تستمد غذائها من الرطوبة وأيضا من مياه الأمطار والجو الرطب اللي يجعلها مستدامة وسهلة العناية مقارنة بالنباتات المتسلقة التقليدية. عموما أنا أحس أن الفكرة جميلة من أي ناحية، من ناحية أن تبريد الجو، فأنا أحس أن اليوم كذا محتاجين أي حاجة ممكن فعلا يساهم في تبريد الأجواء معينة وتبريد المنازل. رغم أن لما تتخيل موضوع الطحالب وقدام البيت وغيره كذا تستصعبه، ولكن يعني الفوائد شوية يعني خليك فعلا تفكر أكثر عن مرة. عموما إيش رأيكم يكون نفس هذا الاقتراح متواجد معنا؟ رغم أن إحنا ما عندنا أمطار ولكن الرطوبة موجودة وأيضا الأجواء الحارة كذلك موجودة، فوش رأيكم بهذا الاقتراح؟

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة، وكلام يوصل من القلب للقلب. من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

يا هلا ومرحبا بكم مستمعينا، وصباح الخير وصباح النور على قلوبكم الطيبة. خلونا في هذه المحطة نتكلم عن فصل الصيف، وأن كيف لهذا الفصل أن يشهد لوجود أسماك القرش منذ أكثر من 10 سنوات. فيتجه العالم نحو صيف 2026 الذي يشهد وفرة في أسماك القرش، لذلك انتبهوا. فيقول باحثون في مختبر أسماك القرش بجامعة ولاية كاليفورنيا في لونج بيتش أن موجة حر بحرية مستمرة جلبت صغار أسماك القرش الأبيض إلى المياه الساحلية في وقت مبكر من شهر فبراير، أي قبل موعد المعتاد من شهر أبريل. وقد تبقي أو تبقي هذه الظروف الأكثر دفئاً على ارتفاع معدلات المشاهدة طوال الموسم. كذلك مستمعينا، تتعلق معظم التقارير الواردة من شواطئ بصغار أسماك القرش الأبيض، ويقول كريس لوي إن خطر العض على البشر لا يزال منخفضاً، والتغيرات الأكبر يمكن في ارتفاع درجة حرارة مياه المحيط الهادئ، وأيضا يغير أماكن تجمع صغار الأسماك القرش الذي يدفع رجال الإنقاذ إلى الاعتماد بشكل أكبر على الطائرات المسيرة وبيانات التتبع لأسماك القرش. عموما يمكن احنا دائما نسمع المعلومة اللي تقول ان يعني القرش ما يهاجم البشر، وإذا هاجم ظنا ان مثلا فقمة أو أي حيوان آخر. وشفنا كثير من مقاطع الفيديوهات اللي وانتشرت في ذاك الوقت، أعتقد السنة الماضية، إن كيف اليوم للإنسان أن يواجه الأسماك القرش. عموما خلي هذا من كله على جنب، والحياة ترى يعني الحياة حلوة، خلينا نعيشها بحلوها ومرها، ونبتعد أكيد عن أسماك القرش، ونبتعد عن هذه الأخبار اللي ممكن فعلا يعني تكدر من الخاطر، أو حتى أنها تسبب نوع من التوتر. ولكن بشكل عام الواحد بعد لازم في ذات الوقت أنه يحتذر، ويعني يتحذر مثلا من الذهاب لأي مكان بدون معرفة إيش الأشياء اللي ممكن تصيبه في ذاك المكان. فالحذر واجب، والاستمتاع نفس الشيء يعني جميل. فنستمتع ولكن استمتع بحذر، سواء كان في البحار أو حتى في أي مكان من الأماكن اللي ممكن أنك أنت تزورها خلال هذه الفترة، في فترة الصيف. الله يحفظكم يا رب العالمين، وأديم عليكم هذه السعادة والبهجة دائما وأبدا. نزيد أسألكم سؤال، كيف كانت معاكم الإجازة؟ كيف كانت معاكم الإجازة الماضية يا جماعة الخير؟ شاركونا أكيد عبر الواتساب.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: طيب بما أن اليوم اتفقنا نكون أشخاص إيجابيين مستمعين، فتخيلوا معاي أن عقلك شبيه بالمغناطيس، فكل ما ركزت على النعم وركزت على الفرص أصبحت أكثر قدرة على رؤيتها، وكلما كذلك ركزت وانشغلت بالمخاوف والمشكلات فقط ضاقت رؤيتك للحياة، فاللي تغذيه داخل عقلك اليوم راح ينعكس على واقعك يوم الغد. لذلك دائما نسمع كلمة تفائلوا بالخير أتجده، فتذكير نفسي مهم مستمعين لا تؤجل أشياء الجميلة في حياتك، وارتدي ملابسك المفضلة، استخدم أغراضك الجميلة، وأيضا عبر عن مشاعرك الطيبة عندما تشعر بها، لأن الحياة لا تنتظر اللحظة المثالية بل تعاش اللحظة التي نملكها اليوم. المنضغط نفسيا لا يبدو دائما حزينا أو منهارا، وقد ترى يضحك ولكن يعمل ويشارك الآخرين تفاصيل يومهم، بينما يخوض داخله معركة لا يراها أحد. أخطر أنواع التعب هو الذي لا يتقن صاحبه الإخفاء، ففي معك فئتين من الأشخاص اللي ممكن يخفي تعبه، وفي أشخاص لا ما يقدرون يخفون التعب ويظهر أساسا على ملامح وجهه. فعموما بشكل عام مستمعينا لم يفت الأوان، وهناك من تأخر في الدراسة ونجح، وهناك من تأخر في العمل وتألق، وهناك من تأخر في الزواج ووجد الشخص المناسب. فلا تقارن توقيت حياتك بتوقيت الآخرين، لكل إنسان رحلته الخاصة، ودائما تذكر أن رحلتك بدأت اليوم وفي شيء جميل راح ينتظرك في نهاية هذا المشوار. فلا تتخذ قراراتك أيضا بناء على نصائح أشخاص لم يتحملوا نتائجها معك، استمع للجميع إذا بغيت أنك تسمع نصائحهم، ولكن تذكر أن الحياة اللي راح تعيشها بعد القرار هي حياتك أنت وليست حياة أحد شخص آخر. فعموما مستمعين ليس كل هدوء راحة وليس كل صمت سلاما، أحيانا يكون الصمت هو مجرد علامة على تعب طويل لم يجد صاحب الكلمات المناسبة للتعبير عنه. هذا نفس ما قلنا قبل شوي للناس اللي ربما ينامون لفترات جدا طويلة، فقلنا يمكن هو يهرب من الواقع ويهرب من الحياة اللي هو عايشها، ويمكن في شيء مضايقة، في شيء مثلا مشكلة معاه ما قدر أن يحل ذيك المشكلة، أو عنده تأخر في موضوع ما سواء كان الزواج سواء كان الوظيفة. عموما بشكل عام الحياة فيها فرص، والحياة فقط تحتاج إلى سعي منك، فاسعى وبإذن الله تعالى راح تحصل يعني نماذج، أو راح تحصل يعني نتيجة هذا السعي بإذن الله تعالى في القريب العاجل. أهم شيء أنك ما تيأس وتحاول كثر ما تقدر لما توصل للشيء اللي أنت تطمح له.

خلونا في هذه المحطة مستمعين نتكلم عن الشيء اللي يشغل بال الجميع أو الأغلب. طبعا لغة التعميم مش مطلوبة، ولكن عموما البعض يعني دائما يهتم بأسعار الذهب وين واصل الذهب وإيش المستجد في الذهب. وأكثر شيء مستغرب واللي لاحظته من خلال بعض المنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي مستمعين، إنه كيف يا ترى يعني ينخفض الذهب وقت الأزمات، لأنه بالعادة يكون في هناك ارتفاع جدا ضخم. عموما خلونا نبسط هذه المعلومة من خلال هذه المحطة. كيف يا ترى الأزمات والتوترات ممكن إنها يعني تخفض من سعر الذهب بدل الارتفاع؟ الجواب إن سوق الذهب هو سوق مش بسيط، ولكن لها يعني تقلبات غير متوقعة نهائيا. الصحيح أن الذهب يعتبر ملاذ آمن وقت الأزمات، ولكن مشكل أزمة تعني صعود فوري للذهب. حاليا في عدة عوامل ضغطة على السعر، منها ارتفاع أسعار النفط بسبب التوترات. أيضا المستثمرين صاروا يتوقعون استمرار الفوائد المرتفعة لفترة أطول. أما على الفوائد المرتفعة فتخلي بعض المستثمرين يفضلون الأصول التي تعطى عائدا بدل الذهب اللي ما يوزع أرباح أو حتى فوائد. بعد الارتفاعات القوية اللي حققها الذهب الفترة الماضية، في ناس جالسة تجني أرباح وأيضا تبيع من خلال الذهب. رح نشوفنا يمكن خلال الفترة الماضية في توجه جدا كبير للسبائك. عموما بمعنى آخر مستمعينا، مشكل أزمة معناته أن الذهب لازم أنه يرتفع. أحيانا تأثير الفوائد والدولار وجني الأرباح يكون أقوى من تأثير الخوف نفسه. والأهم من هذا كله أن الذهب ما زال مرتفع مقارنة بالسنة الماضية، والتراجعات اللي نشوفها نحن حاليا تعتبر جزء طبيعي من حركة السوق بعد صعود أو بعد موجة صعود قوية. لذلك ليشتري الذهب يعتبر ادخار طويل المدى، واللي أيضا ما يخاف من النزول المؤقت، لأن كل نزول قد يكون فرصة للتجميع بسعر أفضل. فعموما بشكل عام مستمعينا، إيش رأيكم؟ هل تعتقد أن الذهب راح يرجع للصعود إذا يعني تضاعفت الأحوال خلال الفترة القادمة؟ وإيش توقعاتكم لأسعار الذهب؟ في ناس ترى يعني تنتظر أن الذهب يوصل لـ30، ولكن أعتقد بعد وصول الذهب لـ47 و48، والحمد لله بالأمس كان 45، فأنا أعتقد أن نزول وصوله إلى 30 يعني بالنسبة لي أنا شخصيا أشوف الموضوع شبه مستحيل. عموما أيضا من جانب آخر، أنا أنصح كل شخص ود أنه يخطو هذه الخطوة في شراء الذهب وما عنده الخلفية الكاملة، لا تروح بروحك، لازم في أحد معك فاهم في موضوع الذهب اللي يصير معك، لأنه فعلا لربما يكون في نوع من الخداع اللي أنت ما راح تكشفه نهائيا. فضروري واحد يفهم وين واصل الذهب وكم سعر الجرام اليوم وكم المصنعية وكم وكم وكم وكم. هذه المعلومات كلها إذا كانت مع الشخص الفاهم راح تكون أمورك طيبة. هذه من غير الحسبة، يعني الحسبة لها سالفة يعني طويلة وجميلة نفس الوقت للناس اللي ودها تتعلم حسبة الذهب، مش صعبة نهائيا، ولكن حلو إنه الواحد فعلا يعتمد على نفسه في مثل هذه المواقف. عموما مستمعينا هذه كانت محطتنا، راح تكون معنا محطات أخرى بإذن الله تعالى في قادم الأوقات. الله يحفظكم يا رب، ودروب آمنة سالمة.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

يا صباح الخير ويا صباح نور وسرور من جديد مستمعينا. خلونا في هذه المحطة نتكلم عن الذاكرة. كمرة حاولت أنك أنت تنعش ذاكرتك وأيضا تنزل على سبيل المثال بعض الألعاب الذاكرة على أساس فعلا نحن اليوم نتخطى موضوع النسيان المتكرر. عموما مستمعينا وفي معلومة جميلة تقول أن الذاكرة لا تغش، أشعة الرنين المغناطيسي تكشف تفوق الدماغ بمعالجة قصص الكتب الورقية سريعا، فمجهود ذهني أقل، القراءة الورقية تمنح المناطق الأمامية بالدماغ كفاءة أعلى لتنظيم المعلومات السردية. أما على مستخدمين الأجهزة اللوحية فيحتاجون وقت أطول لربط الأفكار المعقدة وبناء الحبكة. لإشارات لمسية ثابتة، فالأوراق التقليدية توفر إحداثيات ميكانية ثابتة تعجز الشاشات الرقمية عن محاكاتها. فلنتائج جامعة طوكيو الحديثة مستمعينا، فتعيد صياغة القرارات التعليمية وتصميم البرامج المخصصة. ففي وضع الاعتماد الكلي للشاشات طوكيو واليابان بالتحديد مستمعينا ترجع مرة ثانية إلى الكتب الورقية. فعموما في نوعين من الأشخاص اللي يحب أن يقرأ بالأوراق أو بالكتب، وفي ناس تحب الكتب الإلكترونية فتقرأ من هناك وتستمتع وتستلذ أكثر شيء بالقراءة الإلكترونية. وهو نفس الحال مع الجرائد يا جماعة الخير، يعني في ناس يقولك والله أنا ودي أن توصلني الجريدة على الواتساب وأقراها من هناك، وفي ناس يعني اللي حالهم من حالي أنا والجريدة لازم أنها تكون موجودة في الاستوديو. ممكن تلاحظوا كل صباح أن تقلب أو لما نقلب جريدة الشبيبة كل صباح ونقرأ الأخبار اللي موجودة، وحتى الصوت ترى يعني صوت الجريدة وايد أنا أحب عموما. فالأوراق دائما تعطينا كذا ملمس آخر وشعور مختلف تماما على عكس القراءة الإلكترونية. وفي النهاية نحن ما نعمم، وكل شخص أكيد له يعني مسار مختلف تماما عن الشخص الآخر. فهذه مستمعين على القراءة الإلكترونية والقراءة الورقية.

0: وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

دروب أمينة سالمة، أكيد أتمناها لك السالكين هذه المشاوير الصباحي، وين ما كان دربك مشوارك الله يحفظك يا رب. دير بالك وانتبه على نفسك، ومسافة الأمان اللي بينك وبين سير لأمامك لا تنساها نهائيا. ختاما لهذا اليوم، كل ما أتمنى أن يومكم يكون يوم جميل خفيف ولطيف بإذن الله تعالى، وأن الأخبار السعيدة ترافقكم دائما وأبدا، والأخبار التعيسة والحزينة تبتعد عنكم تمام البعد. ختاما تقبلوا تحياتي، ناخذكم شماس يابي في تقديم وإخراج وإعداد البرنامج، من الكواليس والمرئيات كان معاكم عاهد الزجالي. في أمان الله وحفظ الرحمن.

0: خليك شبابي.
1: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
2: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.

0: وخليك شبابي.
1: نمال خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمال خدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
1: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبيبة.

0: قرن من الريادة تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، حياكم الله في أبرز أخبار الشبيبة لليوم. المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يطلق يوم الأربعاء المقبل تطبيق أرتاج التفاعلي والبوابة التنسيقية للجهاز الإداري للدولة ومشروع مستودع البيانات المركزي بهدف تعزيز منظومة البيانات الوطنية وترسيخ الثقافة الإحصائية وتوظيف التقنيات الحديثة. أظهر تقرير موسم الخريف السنوي الصادر عن المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار تسجيل خريف العام الماضي لعام 2025 مؤشرات مائية إيجابية. هذه المؤشرات تمثلت في تجاوز كميات الأمطار معدلاتها الموسمية في معظم محطات الرصد، بما أسهم في تعزيز تغذية الخزانات الجوفية وزيادة تدفقات العيون المائية ورفع كفاءة تجميع المياه في سدود التخزين السطحي. وانطلاق النسخة العاشرة من برنامج المرتكزات الأساسية الموجهة للسياسة العامة للدولة لتعزيز الوعي بالتوجهات الاستراتيجية للدولة وترسيخ فهم الأولويات الوطنية وتمكين الكوادر الوطنية من الإسهام الفاعل في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. والنسخة الخامسة من برنامج الامتياز التجاري الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عمان تشهد اليوم التوقيع على 3 مذكرات تعاون ودعم و62 اتفاقية منح امتياز تجاري لعدد من العلامات التجارية العمانية في عدد من الدول العربية والأجنبية. والجيش السلطاني العماني يحقق مراكز متقدمة في تمرين الإعاشة بالمملكة المتحدة لعام 2026 الذي أقيم في مدينة غرانثام بمعسكر ويليام برانس لمدة 6 أيام بمشاركة 36 فريقا من مختلف الوحدات البريطانية وعدد من أطقم الإعاشة من دول متعددة. واليوم بدء موسم خريف ظفار فلكيا ويستمر حتى 21 سبتمبر متأثرا بالرياح الموسمية وتدفق السحب والأمطار والرذاذ على الولايات الساحلية من ضلكوت إلى مرباط. إذن هذه أبرز أخبار الشبيبة لليوم. بعد هذا الفاصل بمشيئة الله ابقوا معنا للحديث أكثر حول كثير وعدد من الموضوعات المحلية من خلال التواصل مع المختصين والضيوف عبر الاتصال بعد هذا الفاصل.

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: مساء الخير، حياكم الله من جديد مستمعين الأكارم في هذه الرحلة والمشوار الأسبوعي من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 2 الظهر إلى الساعة 4 العصر على مدى ساعتين، وإحنا رفقاء دروبكم اللي يستمعوا لنا عبر ترددات الشبيبة في مسقط والباطنة جنوبا وشمالا 97.5، وفي ظفار هناك 98.5، وكذلك احنا نبث معكم بشكل دوري على مختلف البرامج في منصة إكس ومنصة اليوتيوب، ونأمل كذا أن تشاركونا في كل حلقة من حلقات البعد الخامس، سواء كان بالاتصال 2499-0000 أم من خلال الواتساب برقم الواتساب أيضا 94-777-975. إذن مستمعين الأكارم، في كل حلقة نحاول أن ننتقي بعض الموضوعات المحاور اللي نشعر أن هي بحاجة أن نبرزها ونناقشها ونحللها من خلال المختصين أو من خلالكم أنتم أيضا تكونوا شركاء حقيقيين في صناعة محتوى الحلقات. اليوم عندما نتحدث مستمعين الأكارم عن موضوع الذكاء الاصطناعي، أعتقد أصبح جزء مهم في في في حياتنا اليومية، يمكن أن يجيب كثير من الأسئلة المتعلقة بالوضع الصحي اللي نمر فيه، بالحالة النفسية، بالأشياء، بحالة الطقس، بحالة أيضا العملات الرقمية أو غيرها من الأمور الكثير اللي ربما نشعر أن هناك صديق يمكن أن يجيب لنا أو عنا كثير من الأسئلة. ولكن عندما يرتبط الذكاء الاصطناعي بحياة الباحث والطالب الأكاديمي، هنا في سؤال جدا جدا مهم، وهذا السؤال راح يظهر، والبعض يقول أيضا كيف يمكن أن نستفيد من هذه التقنيات دون أن نفقد أصالة العمل العلمي، وكذلك أيضا النزاهة الأكاديمية اليوم ما أصبحت فقط يعني متعلقة بموضوع النسخ والانتحال، بل تمتد إلى الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة، ومع ضمان أن يبقى التفكير والتحليل والاستنتاج من صنع الباحث نفسه. اليوم كذلك نسلط الضوء على هذه القضية المهمة وهذا الموضوع اللي يهم كثير من الطلاب الدراسات العليا، طلبة أيضا الماجستير، طلبة الدكتوراه، وهم أيضا المهتمين في هذا المجال. عبر الاتصال معنا مباشرة الدكتور عبد الله الخضري، وهو متخصص في التسويق الرقمي وأدوات الذكاء الاصطناعي، وأيضا هو محاضر وأكاديمي. مساء الخير دكتور، يا أهلا وسهلا فيك.
2: مساء النور والسرور، حياك الله، أهلا لك حبيب، كيف حالك؟
1: الحمد لله، الله يسلمك. دكتور، الحدود الفاصلة أعتقد هي يعني تكاد تكون صعبة بالنسبة إلى يعني المستفيد بين الاستفادة المشروعة والاستخدام الذي قد يمس قيمة البحث العلمي ومصداقيته، لكن في البدء خلينا دكتور، إيش نقصد بالنزاهة الأكاديمية في عصر الذكاء الاصطناعي؟
2: حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم بكل خير أخي حفيظ، أنت والمستمعين الكرام عبر إذاعتكم الموقرة. بداية لما نتكلم عن موضوع النزاهة الأكاديمية، النزاهة الأكاديمية بنقصد فيها التقيد بالمعايير الأخلاقية والمعايير المنصوص عليها في أخلاقيات الأكاديمية، وأيضا نقصد بها الالتزام بالحدود المتعارف عليها في الأكاديمية في التعامل، سواء ما بين المؤسسة الأكاديمية والمدرس من جهة، أو المؤسسة والطالب من جهة، أو المدرس والطالب من جهة أخرى. اليوم إحنا لما بنتكلم

0: عن النزاهة الأكاديمية، احنا بنتكلم عن عصر جديد في الذكاء الاصطناعي، وأصبح لدينا معضلة كبيرة تتحدث عن هل فعليا الذكاء الاصطناعي هو أداة لتدمير النزاهة الأكاديمية أم هو أداة مساعدة يمكن الاستناد عليها في عمل. فلذلك وردا على سؤالك الأول، نعم النزاهة الأكاديمية في عصر الذكاء الاصطناعي تعبر عن قدرة الشخص الأكاديمي أو العامل في المؤسسة الأكاديمية أو المؤسسة الأكاديمية حد ذاتها على الالتزام بمعايير النزاهة في وجود اللي هي تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
1: جميل. إذا دكتور محتاجين أكثر ربما نوضح للمستمع ونوضح أيضا للباحث، أين يقع الحد الفاصل فيما يتعلق بين الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وبين الاعتماد عليه بشكل يخل بالنزاهة الأكاديمية مثل ما تفضلت؟
0: بالتأكيد الذكاء الاصطناعي اليوم هو تكنولوجيا موجودة ولا يمكن إطلاقا الاستغناء عنها. احنا شايفين انه العصر حاليا الرقمي بيتقدم وأدوات الذكاء الاصطناعي تحتل معظم مضامين هذه الحياة، وحتى احنا يعني الآن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة منصوص عليها، وتطوير المجريات الخاصة بهذه الأداة واستخدامها في مؤسساتنا إن كانت العمانية العامة أو الخاصة هو أمر يعني يسير على قدم وساق. ولكن لما بنتكلم عن الحدود الفاصلة يجب أن يكون هناك حدود فاصلة ما بين العمل الأخلاقي تحت إطار الذكاء الاصطناعي أو أن لا يكون عملا أخلاقيا. الحدود الفاصلة هي الدرجة التي يستغني فيها الإنسان عن عقله، الحدود الفاصلة هي الدرجة التي يقبل بها الإنسان في تحيز الذكاء الاصطناعي أو أن يقبل الإنسان أن يسيطر على الذكاء الاصطناعي. لذلك نقول نعم نحن نستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل، في التدريس، نستخدمها في الدراسة، ولكن تستخدم بحدود موضوعية وعقلانية بحيث لا تكون بديلا عن العقل وإنما تكون مسرعا في التفكير. نعم يمكننا استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل لتسريع العمل، ولكن لا يمكننا استخدام الذكاء الاصطناعي لإحلال العقل الموجود في العمل، وإلا ما الحاجة لنا في أعمالنا أو في دراستنا.
1: جميل. طيب دكتور، هل مقبول أكاديميا أن أستخدم الذكاء أو أدوات الذكاء الاصطناعي في العصف الذهني، في توليد أو اقتراح الأفكار البحثية؟
0: رائع. شوف احنا حاليا المؤسسات الأكاديمية لا زالت تطور السياسات الخاصة بها في التعامل مع الذكاء الاصطناعي، ولكن إذا تكلمنا عن المبادئ العامة فممكن احنا نرجع للزمن ما قبل الذكاء الاصطناعي. كان الطالب يفتح على جوجل ويعمل سيرش على مواضيع ويأخذ منها، فالآن الفارق انه بيكتب في الـ AI وبيأخذ المواضيع بشكل أكثر ترتيبا وأكثر منهجية. فلذلك ما الفارق بين هذا وهذا؟ الفارق الوحيد هو أننا لا يجوز لنا أن نطلب من الذكاء الاصطناعي أن يكتب لنا أعمالنا. مثلا إذا كانت معايا أطروحة ماجستير أطلب من الذكاء الاصطناعي يكتب الملخص، يكتب المقدمة، يكتب الأهداف. لا، هو يجب أن أنا ممكن أتعلم منه، ممكن أخذ منه أفكار، لكن في النهاية من يقوم بصياغة العلم وكتابة العلم هو الإنسان. ولكن لا مانع ولا ضير من تسخير الأدوات المختلفة، الأدوات التكنولوجية المختلفة في خدمة هذا.
1: جميل. كباحث دكتور الآن يتابعنا ويستمع سواء كان طالب ماجستير أو دكتورة، إيش هي الاستخدامات اللي قد تراها دكتور مشروع للذكاء الاصطناعي بالنسبة للطالب؟
0: تمام. يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي أولا في توليد الأفكار لمقترحات المشاريع، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث عن المراجع والدراسات السابقة، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في التأكد من المراجع، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في ضبط جودة الكتابة الخاصة فينا والتأكد من جودة الكتابة الأكاديمية، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في قراءة العمل اللي خلصنا منه ووضع ملاحظات من شأنها أن تفري هذا العمل، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في كثير من الأمور. ولكن لا يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي أن يكون بديلا لكتابة أعمالنا بدلا عنا.
1: جميل. يعني ممكن أوضح دكتور أكثر هي ما هي الممارسات، أو بصيغة أخرى خلينا أسألك هذا السؤال، إيش هي الممارسات اللي قد تثير إشكالية أخلاقية في البحث العلمي؟
0: بالتأكيد الممارسات التي قد تثير إشكاليات أخلاقية تتمثل في استخدام الطالب بشكل كامل وبدون قيود وحدود للذكاء الاصطناعي في كتابة واجباته أو في كتابة أطروحته أو كتابة رسالته. لا يجوز على الإطلاق أن يقوم عبدالله على سبيل المثال عنده أطروحة ماجستير بعنوان أثر إكس على واي بالدخول إلى GPT أو جيميناي أو كلود وطلب منه أنه يكتب له الأطروحة كاملة أساساً، غير عن المشاكل الكبيرة اللي بتكون في هذه البرمجيات أو الحاجة بنسميها الهلوسينيشن أو الهلوسة الخاصة بالذكاء الاصطناعي والتي يراها المشرف، أيضا هي أساسا فيها معضلة أخلاقية ومشكلة، لأنه في النهاية هي ليست عملك ولا يجوز أن تكون باسم هذا الطالب. لذلك ندعو إلى أنه الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بقدر، خلونا نتعلم من الذكاء الاصطناعي، خلونا نأخذ أفكار من الذكاء الاصطناعي، ممكن نتعلم كيف نكتب باستخدام الذكاء الاصطناعي، لكن أن نكتب فهذا عمل الإنسان.
1: جميل. طيب يعني وكأنك تشير دكتور من خلال حديثك أن من يحجب عينه عن أدوات الذكاء الاصطناعي فهو يحجب عينه عن المستقبل.
0: عن المستقبل.
1: وهذا واضح إن اليوم الباحث هل تعتقد أصبحوا بحاجة إلى مهارة جديدة؟ هذه المهارة تتمثل في إدارة الذكاء الاصطناعي، وليس فقط الموضوع مرتبط مجرد باستخدام الذكاء الاصطناعي.
0: نعم، ليس كل باحث فقط، وإنما كل إنسان يعيش على هذا الكوكب اليوم بحاجة إلى تطوير مهاراته في استخدام الذكاء الاصطناعي. حتى أطفالكم في البيت اليوم، إحنا في الإجازة الصيفية علموهم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. لا يجوز على الإطلاق إنه إحنا نهمل هذه الأداة. أنا بتذكر مثال في يوم من الأيام أول ما طلعت السوشيال ميديا، أخي حفيظ، الكل صريح كي ما بجوز، هذه غير أخلاقية، ما نلتحق بالسوشيال ميديا، فيسبوك غلط، إنستغرام غلط، تيك توك غلط، وفي النهاية اليوم كبرى شركات العالم بتلهث وراء السوشيال ميديا لتحقق أهدافها. لذلك هذه تكنولوجيا، وعجلة التكنولوجيا لا تتوقف. وكما أسلفت حضرتك، من يغمض عيني عن الذكاء الاصطناعي وكأنما يصير أعمى في المستقبل، لا يجوز. خلينا كلنا نتعلم، ولكن تحت ضوابط وأطر معينة وقوانين وتشريعات حاكمة.
1: طيب خلينا شوي أكثر وضوح دكتور، إيش هي المخاطر المرتبطة في حالة أني أنا اعتمدت على المعلومات التي ينتجها الذكاء الاصطناعي دون التحقق من صحتها؟ وين المشكلة؟
0: نعم، العديد من المخاطر. أولا، هلوسة الذكاء الاصطناعي. هلوسة الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي أحيانا بيطلع معلومات غير صحيحة. ثانيا، تأليف المراجع الأكاديمية، حصلت وبتحصل، بيألف المراجع الأكاديمية. ثالثا، عدم وجود قدرة تحليلية عميقة وبالذات في اللغة العربية. الذكاء الاصطناعي سطحي جدا في التحليل، لا يمكن أن يصل للعقلية التي يحلل بها الإنسان. رابعا، أحيانا هناك بتصدر عنه مشاكل وأخطاء لغوية ونحوية، وإذا أنت صححت له بيحكي لك نعم أنت محق. فلذلك لا يمكننا أن نتعامل معه أنه منزه عن المشاكل والأخطاء وما بيصدر عنه أي مشاكل.
1: طيب اليوم المؤسسات الأكاديمية كيف لها أن تضع سياسات واضحة؟ هذه السياسات يمكن أن تحقق التوازن بين الابتكار وفي الوقت نفسه الحفاظ على النزاهة الأكاديمية مثل ما تفضلت.
0: تمام. المؤسسات الأكاديمية عزيزي حفيظ اليوم كلها فاتحة عينها بشكل جيد على الذكاء الاصطناعي، وتعلم وتعي جيدا ما أهمية هذا الأمر. لذلك لا يمكن للمؤسسات التعليمية أنها تضع قانون يمنع استخدام الذكاء الاصطناعي، لأنه أساسا يعني الآن تخصصات أكاديمية كبيرة قائمة على الذكاء الاصطناعي في الآي تي. فلذلك المؤسسات حاليا يجب عليها أن تضع سياسات حاكمة وضابطة تجعل من الطالب يستفيد من الذكاء الاصطناعي، لا يحارب الذكاء الاصطناعي، وأيضا لا يبدل عقله بالذكاء، يعقله بالذكاء الاصطناعي. أي أننا يجب علينا نعلم الطالب، نثقف الطالب، نوعي الطالب كيف يستخدم الذكاء الاصطناعي لفائدة الأكاديمية وبدون المساس في قيم النزاهة الأكاديمية والعدالة وعدم التحيز.
1: جميل. ربما إحنا كذا نستفيد من بقية الدقائق. دكتور، إيش هي النصيحة اللي تقدمها للباحث الذي يخشى الوقوع في المنطقة الرمادية عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي؟
0: باختصار النصيحة هي لا تقوم باستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل واسع بدون المعرفة الدقيقة في مضامين هذا الذكاء الاصطناعي. لا تقوم بكتابة برومبت أو كتابة أوامر للذكاء الاصطناعي وأنت لا تعي في طريقة كتابة الأوامر، لأن الذكاء الاصطناعي بحاجة لأنه يأخذ تعليمات دقيقة وتفصيلية لكي يعطيك مخرجات جيدة. ابن عم في مثال بريطاني بيقول garbage in garbage out، يعني إذا أعزكم الله أعطيت الذكاء الاصطناعي عمل سيء ستأخذ عمل سيء في اللي هو المقابل. بناء على هذا الأمر لا يجوز إلنا إحنا أنه نستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل اعتباطي، وإنما علينا أنه نقوم بتعلم هذه المهارة أو تعلم هذا الشيء ورفض الطلبة الآخرين ورفض أبنائنا ورفض من نعرف بالمضامين الجيدة للذكاء الاصطناعي.
1: أختم حديثي دكتور معك في كلمة، ولنفرض أن لديك أيضا القدرة على وضع قاعدة ذهبية للباحث. أيوة. إيش هي القاعدة اللي تضمن فيها الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وفي الوقت نفسه الحفاظ على أصالة البحث وقيمته العلمية؟
0: تمام. أولا، تعلم الذكاء الاصطناعي. ثانيا، راجع ما يقوم به الذكاء الاصطناعي. ثالثا، أضف لمستك. رابعا حسن ما يقوم به الذكاء الاصطناعي. فالبشر هم الأسياد ليس الذكاء الاصطناعي. تحكم أنت به واجعله يعمل لمصلحتك، لا تعمل أنت من أجل الذكاء الاصطناعي. هذه قاعدة ذهبية.
1: أشكرك، يعطيك العافية دكتور، بارك الله فيك. إذن هذا حديثنا حول الذكاء الاصطناعي. كثير يعتبر يعتقد أن الذكاء الاصطناعي قد يكون خصم للباحث وليس أيضا بديل عنه، بل أداة يمكن أن تختصر عليك كثير من الوقت مثل ما تفضل دكتور، وتفتح أفاق جديدة أنك تفكر، وتبقى لكن المسؤولية العلمية والأخلاقية في يد الباحث والإنسان. شكرا للدكتور عبد الله الخضري، هو محاضر وأكاديمي وأيضا مختص في التسويق الرقمي وأدوات الذكاء الاصطناعي. فاصل قصير وبعدها راجعين في البعد الخامس.
2: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.

0: حياكم الله من جديد مستمعين الأكارم وكل متابعين في هذه الفترة وفي هذه المنصة في البعد الخامس عبر الشبيبة في تردداتها 97.5 مسقط والباطنة وفي ظفار 98.5 وكذلك متابعين على هذا العالم الافتراضي منصة إكس ومنصة اليوتيوب احنا بشكل دائم ومباشر. في بداية الحلقة وعلى رأس الساعة الأولى قرأنا ضمن أهم وأبرز الأخبار أن أظهر تقرير موسم الخريف السنوي الصادر عن المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار تسجيل خريف العام الماضي 2025 مؤشرات مائية إيجابية تمثلت في تجاوز كميات الأمطار بمعدلات الموسمية في معظم محطات الرصد، بما أسهم في تعزيز تغذية الخزانات الجوفية وزيادة تدفقات العيون المائية ورفع كفاءة تجميع المياه في سدود التخزين السطحي. عبر الاتصال مباشرة معنا من محافظة ظفار المهندس علي بن بخيت بيت سعيد وهو مدير دائرة موارد المياه بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار. والسلام عليكم، حياك الله المهندس.
1: أخ حفيظ،
0: يا مرحبا،
1: مساك الله بالخير ومستمعين الكرام.
0: الله يسلمك المهندس. إيش هي أبرز المؤشرات الإيجابية اللي كشف عنها التقرير السنوي لموسم خريف ظفار عام 2025؟
1: طبعا الحمد لله أظهر التقرير مؤشرات مائية إيجابية تمثلت في تجاوز كميات الأمطار ومعدلاتها الموسمية في معظم محطات الرصد محافظة ظفار، وهذا الأمر انعكس على تعزيز تغذية الخزانات الجوفية وزيادة تدفقات العيون المائية، كما ارتفع كميات المياه المحتجزة في سدود التخزين السطحي. ونحن ننظر أن هذه مؤشرات مهمة تدل على أن الموسم كان جيدا من الناحية المائية.
0: طيب المهندس، ماذا يعني عمليا عندما نتحدث عن هذا الجانب أن تتجاوز كميات الأمطار معدلاتها الموسمية في معظم محطات الرصد؟
1: هذا بطبيعة الحال أخي الكريم يعتبر يعني بكل بساطة يعني أن المحافظة استقبلت كميات من المياه فوق المتوسط المعتاد للموسم، وهذا يساهم في تعزيز تغذية الخزانات الجوفية وتحسين الوضع المائي بشكل عام. كما أن زيادة الأمطار تنعكس إيجابا على العيون المائية والقطاع النباتي والأنشطة المرتبطة.
0: يعني هل يمكن اعتبار خريف ظفار 2025 العام من المواسم الاستثنائية من حيث الناحية المائية؟
1: نعم، يمكن وصفه بأنه موسم متميز وإيجابي من الناحية المائية، خاصة مع تسجيل معظم من محطات الرصد كميات أمطار تجاوزت معدلاتها معتادة. أما وصفه بالاستثنائي حفيظ فيتطلب مقارناته بسجلات تاريخية طويلة المدى، لكن المؤشرات الحالية تؤكد أنه من المواسم الجيدة.
0: جميل. طيب يعني عندما نتحدث عن هذه الأمطار كيف انعكست على تغذية الخزانات الجوفية في محافظة ظفار؟
1: بطبيعة الحال الأمطار هي المصدر الرئيسي لتغذية الخزانات الجوفية في محافظة ظفار، وخلال هذا الموسم ساهمت كميات الأمطار في زيادة معدلات التغذية الطبيعية للمياه الجوفية، وهذا يعد من أهم المكاسب لأن الخزانات الجوفية تمثل المورد الاستراتيجي للمياه التي تعتمد عليه طوال العام.
0: جميل. يعني بالنسبة عندما نتحدث المهندس عن الأمطار وتغذية الخزانات الجوفية، هذا أكيد له تأثير على زيادة تدفقات العيون المائية على القطاع الزراعي والمجتمعات المحلية. ما هو أثر ذلك؟
1: طبيعة الحال تحسن تدفقات العيون المائية يسهم مباشرة في دعم الأنشطة الزراعية ويوفر مصدرا طبيعيا للمياه في عدد من المناطق التي تقع في نطاق الخريف، كما أنه يعزز القيمة البيئية والسياحية لهذه المواقع ويعود بالنفع على المجتمعات المحلية المرتبطة بهذه المواقع.
0: طيب عندما نتحدث المهندس حول هذه السدود وأهميتها والاستفادة من مياه الأمطار وتقليل الفاقد.
1: نعم، أحب أن أوضح هنا هذه سدود تخزين سطحي تنشئها الوزارة في المناطق الجبلية التي يمكن أن تستفيد من مواسم الخريف ومياه الأمطار المناخية الاستثنائية، الحالات المناخية الاستثنائية لحجز المياه، وهي تؤدي دورا مهما في احصاد المياه الامطار والاستفاده منها.
0: جميل. بالنسبه للمزارعين كيف استفادوا من هذه المؤشرات الايجابيه مثل ما تفضلت في حديثك؟
1: نعم، المزارعون يستفيدون من تحسن الوضع المائي وزياده الرطوبه وتحسن الغطاء النباتي، إضافة إلى تحسن توفر المياه في المصادر الطبيعية، وهو ما يدعم الأنشطة الزراعية ويساعد على استدامتها. وكما نعلم أخ حفيظ أن في جبال محافظة ظفار أن معظم الزراعات خلال موسم الخريف تعتمد على مياه الأمطار لزراعة بعض المحاصيل المحلية.
0: جميل. المهندس طيب علي، عندما يعني يتعلق الموضوع بالغطاء النباتي وتحسين المراعي الطبيعية، هل انعكس يعني عكس الموسم هذا الامر فيما يتعلق بزياده الغطاء النباتي وتحسين ايضا المراعي الطبيعيه؟
1: نعم، وفرت الامطار اسهمت في تحسين الغطاء النباتي وزادت المساحات الخضراء وساعد في تحسين المراعي الطبيعيه، وهو ما ينعكس ايجابا حقيقه اخي حفيظ على البيئه والانشطه الرعويه والزراعيه في المحافظه.
0: هل نستطيع القول ان هناك علاقه بين وفره المياه والحفاظ على التنوع الحيوي في ظفار؟
1: بطبيعة الحال المياه هي أساس استدامة الأنظمة البيئية، وكلما تحسنت الموارد المائية زادت قدرة المياه الطبيعية على دعم النباتات والحيوانات والكائنات الحية الفطرية المختلفة، مما يساهم في الحفاظ على التنوع الحيوي التي تتميز به محافظة ظفار.
0: جميل. عندما نتحدث أيضا عن الاستعداد للمواسم القادمة مثلا، كيف هنا تستفيد الجهات والقطاعات المختصة من بيانات هذا التقرير في التخطيط للمستقبل؟
1: نعم أخي حفيظ، توفر بيانات الرصد معلومات علمية دقيقة، وهذه تساعد في تقييم الوضع المائي بشكل عام، وتساعد على اتخاذ القرارات المناسبة وتحديد الأولويات المستقبلية لكافة المشاريع التنموية المتعلقة بالموارد المائية، بما يعزز الأمن المائي والاستدامة.
0: هل هناك مثلا بعض المشاريع الجديدة بحيث أنها تقوم بتعزيز حصاد مياه الأمطار وتخزينها كذلك؟
1: في الحقيقة تواصل وزارة الثروة الزراعية السمكية وموارد المياه دراسة وتقييم فرص تطوير مشاريع حصاد المياه والاستفادة من مياه الأمطار وفق الأولويات الفنية والاقتصادية والبيئية، وهذا بهدف تعزيز الأمن المائي وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.
0: طيب يعني المستمع أيضا يعني حاب أن يستوضح أكثر، ليش هو مهم أن نقوم بمراقبة المؤشرات بشكل مستمر، المؤشرات المناخية أقصد هنا والمائية، بشكل دوري ودائم؟
1: أعمق يا حفيظ، الرصد المستمر يمثل أساس الإدارة السليمة للموارد المائية، لأنه يوفر بيانات دقيقة عن الأمطار والمياه الجوفية والعيون والسدود التخزين السطحي، وساعد في متابعة التغيرات لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.
0: جميل. هل لديكم من رسائل معينة تحبوا أنكم توجهوها للمزارعين للاستفادة المثلى من هذه الموارد المائية؟
1: نعم، ما نحن ندعو الجميع المزارعين والمستفيدين الاستمرار في تطبيق أساليب الري الحديثة ورفع كفاءة استخدام المياه والاستفادة من التحسن الحالي في الموارد المائية، بما يحقق الاستدامة ويحافظ على هذه الموارد للأجيال القادمة.
0: رغم هذه المؤشرات الإيجابية المهندس علي، كيف يمكن للمواطن والمقيم أن يكون له مساهمة في ترشيد استهلاك المياه؟
1: أخي حبيب، أحب أن أوضح شيء هنا، أن وفرة المياه في موسم معين لا تعني أن المورد غير محدود. لذلك ينبغي ترشيد الاستهلاك كمسؤولية الجميع من خلال استخدام رشيد للمياه والمحافظة على مصادرها من الهدر والتلوث.
0: جميل. اليوم بدأ موسم الخريف فلكيا، ونستبشر أيضا في دخول هذا الموسم إلى 21 سبتمبر، يعني إيش النصائح اللي يمكن أن توجهها للمستمع للحفاظ على المواقع الطبيعية، للحفاظ على الموارد المائية هناك في محافظة ظفار؟
1: نعم، ندعو الجميع إلى المحافظة على نظافة الأودية وخاصة العيون المائية وعدم رمي المخلفات في المواقع الطبيعية، وكذلك الالتزام بالإرشادات الصادرة من الجهات المختصة بما يضمن حماية هذه الموارد الطبيعية وضمان استدامتها.
0: جميل. أختم هذا الحديث بهذا السؤال للمهندس علي، إذا كان خريف ظفار 2025 قد منح ظفار مؤشرات مائية واعدة وإيجابية، ما الذي ينبغي علينا سواء كان الحكومة أو المجتمع القيام به لضمان استدامة هذه النعمة وتحويلها بمشيئة الله إلى مكان

0: وهذا ما تقوم به الوزارة إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على المياه. في المواسم الجديدة تمنحنا أخي حفيظ فرصة لتعزيز مخزوننا المائي، لكن تحقيق المكاسب طويلة المدى يعني يتطلب إدارة رشيدة توازن بين التنمية والمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
1: جميل جميل. احنا ختمنا حديثنا حول هذا الموضوع المهندس علي بن بخيت بيت سعيد، مدير دائرة موارد المياه في المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار. ولكن دعني شوي، بما أن اليوم بدأ الموسم خريف ظفار فلكيا مع ظهور أول نجم، كيف هي الأجواء حاليا وأي الأماكن ربما اللي تشعر أن فعلا الخريف هو الآن بادئ فيها بشكل واضح وجلي؟
0: والله يا أخي حفيظ، الأجواء حاليا يعني الخريف كما نعلم جميعا أنه أكثر يبدأ في المناطق الجبلية، واليوم يعني نلاحظ خلال هذا الأسبوع أن الأجواء بدأت يعني تتلطف وأصبحت يعني مهيئة لدخول فصل الخريف بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله. لكن تتوقع يعني ربما هذا يكون حديث مختص لمختصي الأرصاد، لكن إيش الأسباب اللي في اعتقادك اللي تجعل ربما موسم عن موسم يختلف، قد يكون أكثر قوة أو أقل من الموسم السابق؟ هل هناك في عوامل معينة يعني يعلمها كبار السن مثلا أو اللي مهتمين بحالة الطقس والجو بشكل عام؟
0: والله يا أخي حفيظ، مثل هذه المعلومات تكون عند الجهات المختصة مثل الأرصاد الجوية.
1: بالضبط. ولكن استبشر إن شاء الله يكون هذا الموسم مثل ما هو كان الموسم الماضي
0: إن شاء الله. إن شاء الله تعالى.
1: الله يوفقك. شكرا شكرا لك المهندس علي بن بخيت بيت سعيد، مدير دائرة موارد المياه في المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار، وحديثنا حول هذا الإعلان اللي ظهر في تقرير موسم خريف الخريف السنوي. هذا التقرير صادر من المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار، وأشار هذا التقرير حول تسجيل خريف العام 2025 مؤشرات مائية إيجابية ولله الحمد، تمثلت في تجاوز كميات الأمطار معدلاتها الموسمية في معظم محطات الرصد الخاصة بالوزارة. هذا أسهم أكيد في تعزيز يعني الخزانات الجوفية وفي تغذية الخزانات الجوفية وزيادة تدفقات العيون المائية ورفع كفاءة تجميع المياه في سدود التخزين السطحي، وأجاب عن كثير من التساؤلات المتعلقة بهذا التقرير السنوي. فاصل قصير مستمعين الأكارم، ونحب كذا أنكم تشاركونا سواء من خلال أرقام البرنامج 94777975 الواتساب أو الاتصال المباشر 2499000. بعد هذا الفاصل بمشيئة الله راجعين لكم أيضا في موضوع آخر، ابقوا معنا.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: يا هلا وحياكم معنا من جديد في المحطة الأخيرة من عمر هذا اللقاء في البعد الخامس اللي تابعنا في ترددات الشبيبة 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة وفي محافظ ظفار هناك في صلالة بالتحديد 98.5 ونأمل أن تصل ترددات الشبيبة في قادم الوقت في بقية المحافظات وتغطي كل شبر من عمان. مستمعينا الأكارم، هذا الموضوع حقيقة يعني ملهم ويعني مشوق. في قصة تبعث على الأمل رصد مختصو هيئة البيئة بولاية مصيرة سلحفاة من نوع الريماني كانت قد وسمت قبل 12 عاما لتعود اليوم إلى الشاطئ نفسه. فكيف تقرأ هنا هيئة البيئة هذه العودة، وما الذي تخبرنا به هذه السلحفاة عن نجاح جهود الحماية في سلطنة عمان؟ القصة أكيد هي قصة استثنائية، ولكن احنا نتشوق أن نعرف هذه القصة من هناك المختصون فعلا في مركز هيئة البيئة بولاية مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية رصدوا هذا الأمر. وينضم معنا عبر الاتصال الفاضل نزار بن سالم بن محمد الفنة، مدير إدارة البيئة بمحافظة جنوب الشرقية. حياك الله أستاذ نزار، يا أهلا وسهلا فيك.
1: حياك الله وسهلا، حياكم يا رب.
0: احنا شوية أستاذي، احنا تعرف أحيانا نبحث عن المعلومات من خلال مصادر، إن كانت وكالة الأنباء وغيرها من المصادر الأخرى اللي كذا تعطينا بعض الأخبار اللي احنا نحس أنها عاجلة وبالنسبة لنا مهمة أن نتناولها. وقد يكون الأمر بالنسبة لكثير من الناس المهتمين بالحياة الفطرية أو حياة الحيوانات بشكل عام والبيئة، عندما نتحدث أستاذ عن هذا الأمر ماذا يعني، وما هي اللحظة اللي كانت اكتشاف أن هذه السلحفاة هي نفسها اللي وسمت قبل 12 عام؟ كيف كانت هذه اللحظة؟
1: طبعا هذا دليل بموائمة الشواطئ العمانية لمثل هذه الكائنات. طبعا هذه مش أول مرة، احنا سبق ورصدنا أيضا عودة سلاحف كثيرة، يعني من 24 سنة رجعت مرة ثانية
0: ما شاء الله.
1: هذه السلحفاة طبعا احنا تم اكتشافها بشهر 6 هذا الشهر، فيها طبعا رقم، احنا دائما اي سلحفاة تعشش في شواطئنا سواء كانت في راس الحد او في المصيرة نعمل على عملية ترقيمها حيث ان احنا نتأكد ان هذه السلحفاة هل تعششت في السواحل العمانية في السابق ام لا. فالحمد لله رب العالمين هذه السلحفاة طبعا رجعت في نفس الموقع اللي عششت فيه من السابق، في يعني نفس الموقع بالضبط، يعني ما في اختلاف.
0: لو في موظف جديد قد يقول يعني الآن أنا قبل ما ألتحق بهذه الوظيفة أو في هذا التخصص هذه السلحفاة هي أقدم مني كانت في تم رصدها. إيش اللي قال هذا الرصد يعني بالنسبة لكم حدث مهم من الناحية العلمية ومن الناحية أيضا البيئية؟
1: يعني مثل ما خبرتك يعني إحنا لما نشوف إن نوع من هذه الثدييات ترجع مرة ثانية إلى شواطئ سلطنة عمان، بما معناه إنه إحنا شواطئنا الحمد لله بانسيابتها والتغذية المناسبة لهذه الحيوانات هي يعني دليل إن إحنا من أفضل المواقع اللي تعشش فيها السلاحف. أيضا هذا دليل إن إحنا يعني قائمين على مراقبة ومسح السلحفاة بأربع أنواع منها في سواحل سلطنة عمان أتت ثمارها الحين. لما ما رصدناه في عام 2014 جنينا ثمارها الحين في 2016، ما رصدناه في السبعينات جنيناه أيضا في التسعينات أو بداية الألفية. فمثل ما قلت لك يعني إحنا يعني هذه السلاحف مش أول مرة نحصل فيها السلاحف ترجع لشواطئ السلطنة، ولكن كثير منها ترجع والحمد لله رب العالمين سواء كان في مصيرة أو كانت في محمية رأس.
0: طيب هل هناك مثلا كان ملاحظات معينة في حالة السلحفاة أو في سلوكها عند رصدها أستاذ نزار؟
1: طبعا هي عملية التعشيش هي سواء كانت في السابق ولا الحين، ولكن يختلف معنا إحنا لما نحصلها رجعت مرة ثانية نقارن كبرها بما تم مسحه في السابق. فحصلنا هذه السلحفاة طبعا زاد طولها
0: وزنها
1: وزاد وزنها وزاد طولها وزاد عرضها. احنا طبعا احنا اول ما نحصل سلحفاة قبل الترقيم نعمل لها قياسات الطول في العرض في وطبعا وشكل ظهر السلحفاة. لما نحصرها مرة ثانية نشوف الفرق بين اول وبين الحين، وطبعا في اختلاف طبعا.
0: جميل. بالنسبة لأسرار السلاحف البحرية، يعني كيف تستطيع اليوم السلحفاة العودة إلى الشاطئ نفسه بعد هذه السنوات الطويلة أستاذ نزار؟
1: شوف عزيزي، طبعا السلحفاة لما تعشش في شواطئ السلطنة البيض مالها طبعا يفقس ويطلع صغار السلاحف. صغار السلاحف هذه سبحان الله فيها مجس، أو تحت البطن فيها مجس مثل يعمل لك تدوين للوكيشن للموقع، متى ما راحت البحر تعود بعد حتى بعد 20 سنة في نفس الموقع اللي تعيش فيه. أيوه. هذا طبعا علميا مرصود عندنا يعني بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس. بالنسبة للكبار لما ترجع مرة ثانية، يعني لما تجي تعشش في في في, في, في سواء كان في سواء كان في الشباب سواء كان في مصيرة أو في رأس الحج، مثل ما خبرتك سبحان الله هي عندها إلهام في الموقع اللي أول مرة وضعت فيه، فترجع مرة ثانية بنفس الموقع ونفس الحدث. يعني
0: عالم غريب سبحان الله.
1: سبحان الله، هذه يعني كائنات غريبة عجيبة.
0: طيب أستاذي، إيش هي المسافات اللي قد تقطعها هذه السلحفاة خلال مثلا رحلتها في البحار؟
1: شوف أقصى يعني احنا سبحان الله يعني حطينا دراسة نعمل فيها أجهزة تتبع لهذه السلاحف لعشر سلاحف. أقصى مكان راحت له هو في استراليا.
0: استراليا
1: ايه هذه وحدة استراليا. نعم. لكن البقية كانت بس دور بين الصومال بين دول الخليج في المقاطع هذه، لكن هذه سبحان الله وصلت إلى أستراليا.
0: سبحان الله. تقطع
1: مسافات
0: كبيرة. كم كيلو ممكن
1: 6-7 كيلو. مسافات كبيرة يعني. مسافات كبيرة. أيوة.
0: طيب يعني هل الآن مثل ما تفضلت أفهم من كلامك أن السلحفاة الآن تمتلك ذاكرة مكانية تساعد على العودة إلى موطنها الأصلي إن كانت مثلا فقس البيض؟
1: نعم نعم نعم نعم، خلق من الله سبحانه وتعالى. نعم
0: سبحان الله.
1: يعني إذا أنت زرت المحميد بالأخص محميد سلاح براس الحج في الفترة هذه من شهر نص 8 و9، أنا بوريك بالدليل القاطع كيف
0: جميل
1: تكون.
0: جميل جميل. طيب
1: إن شاء الله،
0: إيش الهدف إذا جينا نتحدث عن جهود الترقيم والبحث العلمي؟ إيش الهدف الرئيسي من وضع علامات اليوم، علامات الترقيم على السلاحف البحرية؟ إيش النتيجة اللي تريد توصلوا لها أستاذ؟
1: إحنا بنقول لك أول شيء هو دراسة سلوكيات السلحفة، هذه أول شيء نعرف السلحفة وين راحت وين جات خطصيرها وين تروح وين تجي. بعدين هذا الترقيم متعرف عليه عالميا، يعني إحنا في عمان آر وأرقام، في دول ثانية لها حروف وأرقام، فبالتالي لما تجينا سلحفاة وفيها هذا الترقيم احنا نعرف وين كانت موجودة وين وصلت الحين. يعني مثلا سلحفاة اللي كانت اللي حصلوها في استراليا مثلا يعني فيها اللي هو الترقيم اللي يخص سلطنة عمان، فبالتالي خلاص معروفة اللي شاهدها هناك معروفة ان هذه سلحفاة جات من عمان.
0: أوه.
1: وبالعكس اللي رقم في امريكا واللي رقم في دول الخليج ووصلنا هنا احنا نعرف ان هذه جاية من موقع فلاني.
0: طيب هذه البيانات اليوم والمعلومات والأرقام كيف تسهم في فهمكم لدورة حياة الخاصة بالسلاحف وحمايتها؟
1: هذا احنا نعتبر كنز. احنا طبعا احنا عندنا اتفاقيات ومع منظمات دولية كيفية يعني دراسة وضع السلاحف وغيرها. لما تكون معنا يكون عندنا رصيد بياني او معلومات عن كل السلاحف اللي موجودة بأنواعها عددها سلوكياته، هذا دليل ان احنا كسلطنة عمان كدولة يعني احنا مهتمين بهذا الموضوع، فبالتالي حنواكب الدول الثانية في الحفاظ على الحياة الفطرية.
0: في قصص استاذ نزار مشابهة لسلاحف عادت بعد عمر طويل من وسنوات طويلة؟
1: في خبرتك هذه اللي رجعت فيه يعني كانت مرصودة في السبعينات في اظني 76 77
0: ما شاء الله،
1: ورجعت عمان بعد 24 سنة.
0: أوه.
1: وكثير كثير يعني هذه يعني مش أول مرة إحنا نحصل السلحفة هذه اللي في 12 سنة، لا بالعكس في أقدم منها يعني، والأخص اللي كانت موجودة في رأس الحد.
0: طيب أستاذي، أنا بنتقل إلى جانب ربما قد يكون قريب من هذا الموضوع، ولكن ليش تعد شواطئ مصيرة ورأس الحد من أهم المواقع عالميا لتعشيش السلاحف؟
1: خليني أقول لك معلومة. أول شيء عمان الأولى على مستوى الشرق الأوسط والمحيط الهندي في مجال تعشيش السلاحف، والثاني عالميا على مستوى العالم. يعني هذا دليل إن احنا شواطئنا جدا مناسبة لعمليات التعشيش. أولا وجود التغذية الكافية، وجود تغذية مناسبة للسلاحف، وجود الشعاب المرجانية اللي تغذى عليها السلاحف بشكل غير طبيعي هنا في سلطنة عمان، وبالأخص في رأس الحد ومصيرة. أيضا نفس الشيء انسيابية الشواطئ، احنا شواطئنا الحمد لله انسيابيتها جدا مناسبة لتكاثر السلاحف. فبتلاحظ يعني بتلاحظ ان احنا يعني الشواطئ اللي باتجاه البحر العربي واتجاه المحيط الهندي هذه تحصلها يعني شواطئ تستقطب هذه السلاحف.
0: جميل. طيب نتحدث ايضا عن ابرز وحقيقة تقال الجهود اللي قاسة تبذلها هيئة البيئة للحفاظ على مثل هذه الكائنات المهددة بالانقراض.
1: نعم.
0: عن دور الهيئة في هذا الجانب.
1: احنا دورنا كبير طبعا في هذا الموضوع بصفتنا احنا اصحاب الشأن.
0: نعم.
1: اولا احنا يعني الحمد لله رب العالمين نقوم سنويا بعمل مسح لهذه السلاحف، مسح سواء اثناء التعشيش ومسح بعد عند التفقيس. نعمل مسح شامل للشواطئ كاملة بحيث ان احنا يعني نعرف اطوال الشواطئ، نعرف المواقع اللي نحدد مواقع التعشيش. ايضا نفس الشيء نعمل على رصد صغار السلاحف اللي تطلع في يعني وقت التفقيس. السنة الماضية عملناها والحمد لله رب العالمين كانت نتائج جيدة، رصدنا تقريبا 60,000 سلحفاة جات للتعشيش في رأس الحد، أكثر من 20,000 من صغار السلاحف تم رصدها أثناء التفقيس. وهذا دليل إن إحنا يعني إحنا يعني هيئة البيئة بدأت إنها تعمل يعني ضبطية لكل ما يشوش على عملية التعشيش والتفقيس.
0: جميل. طيب إيش يعني أساس أيضا يكون لنا دور في الجانب المجتمعي؟ إيش أكثر الأخطاء اللي جالسة تتكرر وتلاحظوها وترصدوها يرتكبها بعض الزوار أو بعض الحالات دون قصد أثناء موسم تعشيش السلاحف؟
1: نعم نعم نعم. أول شيء إحنا يعني آفتنا الكبيرة اللي هي البلاستيك اللي هي القناني البلاستيكي والأكياس البلاستيكية اللي ترمى على الشاطئ أو في البحر، هي هذه تتغذى عليها السلاحف وتموت. هذه يعني إشكالية رقم واحد. يعني ثاني شيء الإضاءة لابد أنها تكون يعني صديقة للبيئة. إذا ما كانت صديقة للبيئة كل هي يعني كل السلاحف الصغار راح تنقرض.
0: كيف إضاءة صديقة للبيئة؟
1: يعني مثلا إضاءة السيارات لا يعني مضرة بالنسبة لصغار السلاحف، بحيث أن السلحفاة تروح للإضاءة أصلا يعني. فلما يكون بيت مثلا بيوت زحف سكاني موجود في في في, في, في على الشواطئ، فلابد من احنا نعمل شروط للإضاءة اللي تتركب في المنازل هذه اللي باتجاه البحر.
0: نعم.
1: في إضاءات صديقة للبيئة صديقة للسلاحف، احنا نعطيهم نوعيتها يعني نعطيهم النوعية والحجم وهم ما عاد يتصرفوا فيها، ولازم تكون من ضمن اشتراطات لباحات البناء الآن في الوقت الحاضر يعني في هذه ثاني. ثاني شيء يعني نتمنى انه يعني دائما احنا يعني نقول للناس الزوار يا يعني رجاء يعني إن بعد قبل غروب الشمس أو عند غروب الشمس يبتعدوا عن الشاطئ، لأن السلحفاة في الفترة العصرية تقوم بعملية مسح للشاطئ من البحر، فإذا حصلت إزعاج حصلت في ناس متواجدة في ذاك الشاطئ
0: تنتقل.
1: من الصعب إنها تطلع الشاطئ لأن خلاص شافت إن في ضرر بالنسبة لها. فدائما إحنا نقولهم إن بعد يعني عند غروب الشمس ينبغي أن كل الزوار اللي على الشاطئ ينتقلوا إلى موقع آخر أو أبعد نقطة عن منطقة تعشيش السلاحف.
0: جميل جميل. طيب برسالة تحب أنك توجهها للأطفال وللشباب لتعزيز ثقافة المحافظة على الحياة الفطرية بشكل عام؟
1: في البداية طبعا لازم نرسخ فكرة الحفاظ على السلاحف للأطفال بالذات، لأنها مدى ما بدأت الفكرة من صغار العقول أو من الأطفال، فبالتالي راح تكبر وتتعشش في أذهانهم إن هذه مهمة في عمان نحافظ عليها من الانقراض. ثاني شيء يعني التوعية لجميع شرائح المجتمع، لأنه الاستهانة بهذا الكائن معناته انقراضه. متى ما يكون عندهم قناعة الناس عندها قناعة إن هذا الكائن لابد إن يكون موجود، وخاصة إن تمتاز سلطنة عمان بهذه الحمد لله بهذه الصفة، التواجد الأربع أنواع من السلاحف على السلطنة غيرها عن الدول الثانية، هذا بحد ذاته إحنا ما يعني مطلب وينبغي الجميع إنهم يساعدونا فيه.
0: أكيد أستاذ نزار، كل سلحفاة تعود إلى شواطئ عمان تحمل معها شهادة جديدة على أهمية الحفاظ على إرثنا الطبيعي للأجيال القادمة. تحية لكم وتحية لجهود هيئة البيئة للحفاظ على الكائنات بشكل عام، التنوع الإحيائي والكائنات الفطرية.
1: إذاك الله خير. ممكن أضيف شيء يعني أكيد. من ضمن المجهودات اللي تقوم فيها هيئة البيئة، عندنا برنامج اسمه برنامج حماة البيئة، هذا نقوم فيه سنويا لمدة 6 أشهر، نستقطب المتطوعين من الطلبة، من الموظفين، من أيا كان، سواء كان من داخل عمان أو من خارج عمان. احنا يعني هيئة البيئة بالتعاون مع احدى الشركات اللي موجودة هنا في صور، اللي هي الشركة العمانية الهند للسماد، نستقطبهم ونضيفهم معنا لمدة 3 أيام أسبوعيا. مهمة هذه يعني احنا يكونوا هم مساندين لنا في اعمال التوعية بالنسبة للمجتمع والزائر، وايضا نفس الشيء هو نقل كل ما هو موجود على ارض الواقع في المحمية، ينقله الى مواقع اخرى وخارج المحمية.
0: اسال الله يطمئنكم.
1: هذا اجراء احنا نسويه سنويا الحمد لله. العام العام استقطبنا اكثر من 400 متطوع، والسنة هذه إن شاء الله نطمح أن يكون أكثر.
0: جزاكم الله خير على جهودكم وعلى أدواركم وعلى اهتمامكم في الحفاظ على الحياة الفطرية والحفاظ أيضا على البيئة. كل التحية لك الفاضل نزار بن سالم بن محمد الفنا، مدير إدارة البيئة بمحافظة جنوب الشرقية، وحديثنا حول رصد سلحفاة من نوع الريماني أثناء أعمال المراقبة الميدانية المنتظمة على الشاطئ في منطقة العيجة، كانت قد جهزت بعلامة ترقيم قبل 12 سنة، يعني وسمت قبل 12 سنة وعادت مرة أخرى بعد هذه السنوات. إذن تحية لضيفي عبر الاتصال في البعد الخامس. دائما يعني نحاول ونسعى إلى صناعة الحوار، حوار يفتح الآفاق ويقرب المسافات بين الفكرة وبين الإنسان وبين المعلومة وبين الواقع، من البيئة إلى الاقتصاد، من الثقافة إلى التقنية، ومن قصص النجاح إلى القضايا المجتمعية والإنسانية. لأننا نؤمن في البعد الخامس أن لكل موضوع أو لكل موضوع فعلا بعد يستحق أن يكتشف، ولكل ضيف تجربة تستحق أن تروى. إلى هنا نكون وصلنا بكم إلى ختام هذا اللقاء. كنت معكم أنا في تقديم هذه الحلقة حفيظ جعبوب في الإعداد وفي الإخراج، الزميلة أشواق العمري، وأيضا تحية للزميلة في الإخراج المرئي اللي رافقتنا طيلة البرنامج ندى يعطيها العافية اللي شاركتنا اليوم في الإخراج المرئي. وفي أمان الله.
2: قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبر. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخر. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفاً، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ فكأنها ليست عصاك، وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني هيثم، ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرم. من لا يحب عمانه؟ ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه، فأقترى. أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا. وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء. من أسرج رؤيته فرس ورسى ببلاد ونفوس. فأضاء الوطن مدينته، واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي. إذ يربط بالخنجر شاله، أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك خيول تهديها، شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي. أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر، كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس. عيناك الساحة والأفق، وذراعك موج يصطفق، وخطاك جياد تستبق في كل وهاد. وضروسي يا ذروة تاريخ عماني، يا حصنا من فوق حصاني، يا ظل الشعب المشموس، يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندمة والنبى، وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن تريد الشروق الأعذبة. ما جئت لا بل عدت، فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا. فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصب. ورياحك الولها وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا. ما كان مدحا موسميا، بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا. يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين، وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحيى الهيثمي الأرحب. بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا، ولنا أياد من حديد، بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبى. فاشحذ على كفيك سيف مسندم، واندب له من كل مجد مضربا. هذا صباح العيد قد وفد الأولى ليصافح الشيخ المربي والأبا. وفدوك بالأرواح أنك هيثم، وأبوا سواك لأنهم أهل الإبا. أشرقت فينا يا مليك، وأقسمت عيناك أن مسندما لن تخرب.
3: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.
4: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
5: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-2000. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
3: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي. شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
1: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء، مع عيد الخويطري، أنوار العلوي، وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: نقول بداية أسبوع جديد مستمعي الكرام، وحياكم الله وأهلا وسهلا بالمستمعين وبالزملاء أنوار أبرار بدر البلوشي. مساكم الله بالخير.
1: مساك الله بالنور والسرور. عيد إيش الأخبار؟
0: أنا طيب. إيماءات ولا أقول كذا أنوار إلى أن
1: يوصل
0: يوصلك الصوت
1: الأرسال. بعده
2: وأنا بعد نفس الشيء.
0: اليوم غير مكانك ما ملاحظة؟
2: وانا بعلم
0: المايك كبير عليا. ايوه مغيره
1: المايك كبير
0: مغيره مكانك.
1: طلع هذا المايك ماليه.
0: انا قلت ما هو المكان. ايش الاخبار؟
1: يلا هذا المايك حلو مناسب،
3: انا عجبني الستايل.
1: كيف اي ستايل؟
3: هاي المايك معلق مع الجلسه.
1: ايوه لا حسيته مناسب. ايوه المنيا
3: يوالمك زي
1: اكيد
3: مزي.
1: نحن نمسي على كل من يستمع للشبيبه وكل من يستمع لتو الناس ومثبت الموج على 97.5 في مسقط والباطنه 98.5 في ظفار، ونقول لكم اني وعيد وانوار ترى مشتاقي لكم، جايبين لكم هبشه علوم. ولا جايبين لهم جايبين وايد اشياء.
0: تركت المجال خلاص لك انت يعني.
1: لا جايبين هبشه.
0: تركت المجال لكم. ليش يعني؟ من كم يوم تقريبا؟ يوم الاربعاء او في الحلقه الحلقه اللي قبل.
3: وانا اقول شو السالفه الاربعاء
1: الموضوع ما يتنغر يوم الاربعاء صح. عشان كذا
0: يمكن تقريبا اذا قبل اسبوعين
1: خلاص تركت لي اسبوع كامل مجال. اليوم مجال عندك.
0: ايش ذكر انوار بالسالفه يعني؟
1: ايش اللي ذكر
0: منزل هذاك في المقطع شفتي لما كانت تتكلم تقول ان احنا في عبر نقول كذا.
1: ايوه لما تقول نحن في عبر نقول
3: لانه دائما يتحداني. أيوة. على شيء يخص يعني
1: قلت العيورات
0: ومصطلحات هذه انا اعرفها.
1: اذا كان
0: مصطلحات اعرفها. مصطلحات انا متاكد اني انا اعرفها.
1: لا ما ان يوم قلت انوار ما لها معنى. شكي ما عندها معنى.
3: انوار راح معناها
1: راح معناها
3: راح المعنى. لا ما راح المعنى
1: ولو فسرها غير عدوني اشرح لي واخرج التفسير غلط.
0: إذن نمسى عليكم مستمعين الكرام بكل خير وحياكم الله في برنامج تو الناس. إحنا معاكم من الساعة 5 لين 8 المساء ومن الأحد للخميس، والأحد دائما ما تختلف عن أي يوم من أيام الأسبوع.
1: هدوء أنوار تقول بسكت ما كل يوم أقول لك يا عيد
3: حتى ما أرد علي
1: من الأحد والخميس نفس الأيام.
0: نقول الأسبوع إنتاج يعني بداية أسبوع إنتاج.
1: أيوة.
0: الاثنين أيضا في إنتاج، ثلاثة في إنتاج، أربعين في إنتاج، خميس في إنتاج، حتى
1: زولي ما أخذ إجازة يوم الأحد ماشي إنتاج. اللي ما أخذين إجازة ما عندهم إنتاج.
3: لا عندهم أبرار.
1: لا يعني ما عندهم ما يشتغلون أو شيء، ممكن عندهم يمارسون هوايات يمارسون. أيوة. أيوة. هذه الأمور. أيوة. ممكن. لكن إني كعمل عمل لا ما يكون نفس الشيء. يعني مثلا الأحد بيجرب هواية جديدة، الاثنين يعني بيروح يسوي شيء ثاني.
0: ليش أنت ضد الفكرة؟ فكرتي
3: أنا ما ضد الفكرة، بس أنا أشوفها من ناحية النفسية. إنزين الأحد بطبيعة الحال
0: يعني على الجانب النفسي. يعني لحظة أفهم الحين. أفهم الحين من الجانب النفسي يعني أنت جاي مضايقة؟
3: لا
0: إذن خلاص
3: بس هذا لا لا لا
0: عشان كذا إحنا نقول الأحد
3: نتكلم عن مساء، نتكلم عن تو الناس، نتكلم
0: أيوة.
3: لكن أنا أتكلم عن كامل يوم الأحد. أنا اليوم في النهاية في نهار يبدأ اليوم من الساعة 12 بالليل اللي هو فجر اليوم إلى الساعة 11:59 مساء، هذا هو اليوم.
0: ما اعرف اذا كان ابرار ما اعرف ابرار اذا
1: شوف
0: كان
1: شوف اضمن لك شيء عيد اضمن لك شيء. الصباح
0: اذا كان عندك رد
1: 80-90% وانا منهم نمشي للدوام احنا متسحبين متثقلين. ليش؟
3: رحم الله والدين.
1: صبح الاحد وخصوصا معنا اجازه كان الاسبوع الماضي وتعودنا على الاجازه
3: الله علشان
1: فماشين كذي يعني متثقلين كذي غير نتسحب.
3: هذا كلام من الناس الصريحه.
1: ايوه لكن من مساء الاحد اني اتفق معك. مساء الاحد والمساءات كلها نتشابهن.
3: إيه؟
1: ليش نفتوي الناس؟
3: صح المساءات معك لكن هي. الصباحات النهار شوي
0: أنا قلت كلمة اللي هي فيها إنتاج.
1: زين
3: صح كل يوم في إنتاج.
0: ما تتفقوا معي
3: 100%
0: خلاص
3: كل يوم في إنتاج بس المشاعر ما نفسها.

0: مني
1: قرأت الله
0: سوا سوا تو النهار تو. فعشان كذا النهار متشابه سواء كنا نتكلم عن الأحد أو نتكلم عن الخميس، فالنهار فيه متشابه، المساءات متشابهة، الصباحات أيضا متشابهة.
1: عمر صباحك ما كان متشابهة، كل صباح يفرق عن غيره، كل صباح له معناه الخاص وله وقعه الخاص. عليك مستمعنا تتفق معاي أو مع عيد؟

0: احلى ما في الموضوع ضحكة تبعات قول الله يعيني عليكم.
1: لا انا تعودت عليكم بس يعني لو بغيت اقول قايلة من اسبوع من ثلاثة اسابيع مع النهار متشابه ومعك نهار مختلف صلى الله بارك خلصنا نقطع السطر
2: صح
1: والله صح كلامك خلاص
2: زين نسمع شوية نسمع

0: وصلنا تو النهار مستمعينا، واكيد لا تبتعدوا عنا، نحن اكيد بانتظاركم وبانتظار مشاركاتكم ومداخلاتكم على موضوع حلقتنا اليوم وعلى مواضيعنا المتنوعه اليوميه والاسبوعيه. اما الان فنحن نستقبل اول اتصال معنا في تو الناس على 2499000. نقول مساء الخير وتو الناس.
1: السلام عليكم، مساء الأنوار، يلا حيهم.
0: الله حيا حيا، أخبارك يا أبو علي؟
1: حياك يا أستاذ أنوار، الله يسلمكم، أستاذ أبرار، أستاذ عيد طبعا.
2: المساء عليك بالخير أخوي أحمد، أبو علي وحياك الله.
1: أستاذ عيد الله يسعدك يا رب.
2: وبداية أسبوع نقول موفقة إن شاء الله للجميع.
1: اللهم آمين.
0: يا حليلي يا أحمد، يا حليلي، ينسون يشغلون المايك حاليا.
1: سبحان الله.
0: طمنا عنك يا أبو علي.
1: والله الحمد لله بخير، أخباركم أنتم إن شاء الله طيبين؟
0: الحمد لله نشكر الله. كيف كانت إجازتك؟ إجازة اللي هي نهاية الأسبوع، لونج ويكند كان؟
1: الحمد لله إجازة طيبة أكيد.
0: الحمد لله، مع الأهل ولا مشاوير ولا شومات، كيف كانت؟
1: والله إجازة طيبة، دعوت أخاف أن أحد يعني يستقطع المقطع، بس
0: اوكي ونقول
2: علام عشان ما تقرقرك في الكلام، تاخذ تعطي معاك انوار انتبه. صارت معي، صارت الله وكيلك الاربع الماضي. ايش الاخبار يا ابو علي؟ ها قول.
1: زين، مو الحين تتكلم على الموضوع ولا؟
2: احنا كنا نتناقش عن بدايه دخولنا البرنامج وبدايته والناس، كنا نتكلم عن انه الايام نفسها وما تختلف عن بعض وكذا. بعدنا موضوع الحلقه ما دخلنا فيه، اذا حاب تدخل موضوع الحلقه تفضل احمد.
1: لا لا، عادي بناقشكم في هذا الموضوع.
2: تفضل، ايش رايك انت احمد؟ يعني
1: انا والله انا قلت لكم هذا السؤال مر علي سابقا حقيقه، وقلت لكم انه الانسان يصنع السعاده بنفسه، فاليوم ما يفرق بحد ذاته. نفسيه الانسان ممكن يخليها سعيده في هذا اليوم، ممكن يخليها لا. يعني اليوم مهما بعض الأوقات تكون في عز انشغالك ولكنك بسعادة، وتكون في عز فراوتك وفاضي ولكنك كئيب وحزين وكذا، فأنت من تصنع السعادة بيديك، الأيام ما تفرق.
2: مثل ما قلت يا أبو أحمد، أبو علي عفوا، الأيام ما تفرق، وهي الشخص يعني
0: يعتمد على شخص نفسه.

0: فأنت تروح بداية الصباح يوم الأحد، كيف يكون شعورك؟
1: نفس صباح الخميس، ما نفسه
0: نفس لما تروح الخميس الصباح.
2: زين يعني زين أبو علي، أنا
3: أكون مهيئ أكثر. أنا ما أقول لك لا، يعني لا، الظروف للسعادة هناك مهيئة أكثر، ولكن أيوة. ما كل وقت لما أنا أطلع من الدوام وبروح معناته إن أيضا نفس الشيء هذا الشيء أكيد إني بكون سعيد.
0: صح كلامك.
3: في النهاية ما يصنع هالمكان ولا يصنع هالزمن، يصنعها الإنسان بنفسه.
0: الله عليك. بنفسه.
2: مثل ما قلت أبو علي، وبعدين نقول شيء، إحنا أيضا الأيام حتى بالنسبة للدوام أساسا في ناس أيضا يعني إجازتها ممكن تكون الثلاثة الأربعة، ممكن تكون الأحد أيوة. الاثنين يعني طبعا. مختلفة، ما شرط أن نكون كلنا نفس الإجازة وكذا أيوة. فعشان كذا أنا قلت يعني أنه الأيام
3: لعلمكم في ناس يرون السعادة في الدوام، وفي ناس يرون في الإجازة. فلكن في النهاية مثل نرجع ونقول انه صانع السعاده الانسان نفسه.
0: اكيد
2: بالضبط.
0: اكيد صحيح بالضبط. واهم شيء صراحه عجبني من كلامك ابو علي لما قلت انه يلها فيها ايش يسمها تاثير، هو اذا كان الاحد او اثنين او ثلاثه في شيء
3: يعني تأثير. هي ممكن يكون ظروف، بس لا تنسي بعد انت ممكن انت بعض الاوقات انت في الدوام مثلا وانت ما تريد الدوام يخلص لانه مثلا يكون بعد في شيء هناك
2: وممكن تكون احمد
3: ممكن يشغلك بشيء وانت ما تريد تعمله
2: احمد، وممكن
3: تعتمد نفس الشيء.
0: صح
2: عذرا احمد، وممكن حتى ممكن تكون يعني بيئه العمل جاذبه تخليك انت تستمر يعني في مكان طيب. في مكان
3: أكيد
2: عملك
3: اكيد طبعا أكيد.
0: جميل.
1: اللي عيبني أنا في أبو علي محايد، لا وقف مع عيد ولا وقف مع
2: لا بس أعطانا هو أعطانا ما أعطانا النصف. كيف أعطانا النصف؟
1: لا أعطانا النصف، قال يعتمد على الإنسان نفسه. إذا يعتمد على الإنسان نفسه
2: هي بس ما أعطانا
1: مع أنوار
0: لا هو أعطانا أمثلة واقعية
1: أيوة.
0: قال إنه يعني قال
2: يعني أنا هذا اللي قصدته، أنا هذا اللي قصدته.
0: لا أنت ما قصدت
2: نفس كلام أبو علي.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما نفسه.
3: أقولكم مصلح ما بينكم، مصلح ما بينكم. أنا أقول إن الكلام عيد أقرب حقيقة لرأيي، بس ما معناته إن رأي ورأي عيد دائما يكون هو الصواب، لكن أنا أميل لرأي عيد حقيقة يعني.
0: جميل.
2: وهذا اللي قصدته. هذا اللي قصدته.
0: أنك أنت تميل لرأي عيد، مع إنه أنا شك إنك أنت قبل الحلقة مقول لك إنك يعني نعرف إن حركات عيد. إنزين.
2: أهلا وسهلا فيك أبو علي، سعدنا بسمع صوتك الغالي.
3: ندخل في الموضوع ولا؟
2: يا ريت.
3: أفصل بعدين.
2: يا ريت.
3: مو يا ريت.
2: تدخل في موضوع الحلقة.
1: أنوار بتقول الحين موضوع الحلقة.
0: زين يا أبو علي، موضوع الحلقة طبعا يا أبو علي، نحن دائما كم مرة وصلنا لمكان معين أو طريق معين ونحن ما كنا حاسبين حسابنا نوصل لهذاك الطريق، فتحنا الثلاجة ولا عرفنا إحنا وش نريد ناخذ منها. مرات حتى نروح لموقف قديم، إحنا موقفين سيارتنا في مكان ثاني ونتجه للموقف القديم بالخطأ ونقول يا ربي وش وصلنا لهالمكان. اليوم علماء النفس يقولوا إن جزء كبير من تصرفاتنا اليومية يا أبو علي يحدث بشكل تلقائي، يقوده العقل اللاواعي والعادات اللي خزناها عبر مرور السنين. الحين سؤالنا اليوم، هل في مرة صار لك نفس هذا المواقف توصل المكان وما تعرف ليش واصل هناك وبعدها تستوعب إن أنا ما كنت أريد أروح هنا؟
3: أكيد ترى هذا الأمر يمر على أغلب على كل الناس، مش أغلب الناس،
2: لأنه
3: في النهاية الإنسان ترى لابد مثل ما قلت أنت، العقل الواعي واللاواعي، العقل اللاواعي هو اللي يدير نسبة كبيرة من تصرفات الإنسان، يتجاوز يمكن 95% أظن أو أكثر. ففي لحظة انشغال الإنسان مثلا ما سالفة أنه والله وقفت في مكان وبعدين نسيت وين وقف مثلا سيارتك، هذه مريت أنا فيها كثير.
2: صحيح.
3: غير كثير أيضا مر فيها، لأنه الإنسان لأنه العقل اللاواعي هو اللي يخزن. فإذا كان الإنسان ما العقل الواعي ما ركز وكان مشغول بشيء ثاني، معناته ما تخزن هذه الصورة بالعقل اللاواعي. فالإنسان لما يرجع يفقد المكان لأنه كان منشغل أصلا، ما عطى فرصة للعقل اللاواعي أنه يخزن المكان وكذا. فدائما الإنسان لما ينشغل بشيء ثاني ينسى الشيء اللي هو موجود فيه.
0: حلو. ما عطى
2: صحيح. صارت معك كثير
0: يخزنها يعني.
2: صارت لك هالمواقف كثير أحمد؟
3: أيوة صارت مواقف كثيرة يا مويام.
0: أذكر لنا موقف نبي نسمع،
2: وخصوصا بما أنك نحن تدائما تكلمني وأنت في السيارة.
3: مشكلة مرة من المرات كنت رايح هذا مركز أعمال المعارض
2: أيوة
3: ووقفت سيارتي وما انتبهت بالضبط، ما ركزت يعني المكان هين واي واي طابق حتى وين وقفت، اظني يمكن بكمل نص ساعه
0: وتورط البطال.
3: وقفت ادور من طابق لطابق من مكان لمكان، بعد ما بقى بجي ادور سيارتي كني جالس اتمشى، بس انا ادور سيارتي يعني.
0: اي طبعا لا احد يشوفني ان انا جالس ادور

0: لو احمد احمد بعد اذا بعد عندك في الريموت مثلا انك يعني تقدر تشغلها وتعرف من مسافه ان السياره من خلال يعني الاضواء ضوء السياره او هرم السياره
1: بس المشكله اذا كان ما يوصل
0: اذا كان ايوه اذا كنت بعيد عنه واذا كان اصلا الريموت ما عندك يعني ما في اللي هو الاستشعار اللي يوصلك للسياره. صحيح. فكثير مثل ما قال أحمد صحيح يعني أحيانا في مركز عمال المعار لما تصير أيوة فعاليات أيوة ومؤتمرات وكذا أنت توقف يمكن حتى يمكن ما تعرف الطابق تنسى الطابق اللي وقفت فيه السيارة.
2: عشان كذا أبو علي مرة ثانية لما توقف موقف قال لك حاضر الذهن
0: وممكن أحمد صور
3: أيوة
1: أبو علي
3: سوى
1: نفس أيوة. على سياق صوتكم كأنه يقطع عندي ما أعرف ليش.
2: لا نسمعك
1: يعني الواحد إذا كان منشغل بشيء ثاني وما مركز على الظرف أو المكان اللي هو فيه أو ديك الساعة ممكن ينسى هذا الشيء يصير لأنه منشغل أصلا ما أعطى فرصة للعقل مثل ما ذكرت أنت العقل اللاواعي اللي هو يسيطر على نسبة كبيرة من تصرفات الإنسان أنه يخزن الصورة ويستوعبها.
2: نعم
0: عشت
1: بارك الله فيك
0: عشت
2: يا أبو علي شكرا يا
1: أحمد الله خير ويعطيك العافية
0: شكرا جزيلا في أمان الله
1: حياكم الله مع السلامة
0: في أمان الله. مواقف كثيرة تصير ومثلها وتحديدا السيارة
3: وعلى طار السيارة يوم ينسون أو شيء أنا يعني عندي خطة بقول لكم عنها أنا شو أسوي متعودة لأني وايد أنسى هنا موقف سيارتي ما بس مركز عمان طبعا مركز عمان وايد بالمولات أكثر شيء
0: بحكم الزحمة وكذا
3: في المولات أكثر شيء فشو أسوي أروح أصور الباركينج الرقم يعني رمز الباركينج وهالأشياء فعادي أني أروح وأنا مطمنة
2: أنا أسوي هالحركة بعد بس أنا متى لاحظت نفسي متى يصير هذا الموضوع
0: متى؟
2: لما يكون الناس لما مستعجلة مثلا عندي موعد وطبعا أكثر شيء يصير لي عمان مول عندي موعد وبسرعة بسرعة لازم أني أنزل فأنزل بدون ما أشوف وين أنا موقفة
0: وين أيوة.
2: وأنا طبعا على تليفوني أني يلا عن يروح علي موعد وهكذا أوصل الموعد أخلص أطلع طبعا ما أعرف وين أنا موقفة فعاد واجه الخطة اللي أنا أستخدمها ما أوقف اللي في نفس المكان لو يكون اللي يكون ما أوقف اللي في نفس المكان
0: وهل المكان إذا حد فيه
2: نفس
0: إذا كان حد في
2: يعني
0: المكان
2: نفس يعني الجانب
0: في نفس الخط يعني
2: أيوة. أيوة.
0: زين. في مرة حتى اللي أحيانا اللي في أيدينا نمسكه شيء مثلا مفتاح أو أي شيء نجلس نبحث عنه
3: وهو فيتنا يصير وايد يصير أي سأدور على تلفوني تلفوني موجود في يديني
2: صحيح
3: تعودت
2: نعم
3: بس على طار المواقف ذكرتني يوم جبتي طاري مول عمان الحلو في مول عمان عندهم أتوقع حتى العرين بوليفارد خدمة الباركينج بحث عن باركينج حتى أيوة. رمز السيارة ويطلع
2: ما يفلش ما تضبط معي هاي السالفة يا ما سويتها
3: بس ما حفظ رقم السيارة أو شيء
2: لا سيارتي ما حفظ رقمها
3: غريبة لأن ما تصير على طول
2: أنا أبدا ما تضبط معي
0: صير أحيانا ما نحفظ رقم سيارتنا
2: عاك ما كذا كوات الحلال أعوذي بالله عاك
3: عاد ما قلت نهراج رقم سيارتي ما حفظتنا هطلع من تطبيق ما الشرطة جد
2: واشيبي
0: إذن مستمعي الكرام موضوع حلقة اليوم من برنامج تو الناس كم مرة مستمعينا وصلت لمكان وما تذكرت الطريق أو فتحت الثلاجة على سبيل المثال الناس اللي تدخل دائما يعني وقت الليل وكذا تبحث عن أكل وانت ما عارف ايش تريد بالضبط او انك رحت لموقف قديم رغم انك انت موقف سيارتك في مكان مختلف. علماء النفس يقولوا مستمعي الكرام ان جزء كبير من تصرفاتنا اليومية يحدث بشكل تلقائي يقود العقل اللاواعي والعادات اللي خزناها عبر السنين. فهل في مرة صارت لك توصل لمكان او تسوي شيء كامل وبعدها تستوعب انك ما كنت مركز اصلا؟ وفي أيضا سؤال آخر أو محور آخر ها
3: اللي هو المحور
0: محاورنا هل إحنا نقول هنا مثلا اللاواعي ها العقل اللاواعي أو مثلا الأشياء كذا اللاواعي هي اللي تتحكم في تصرفاتنا
3: طبعا هي تتحكم في تصرفاتنا بس إذا ما كنا حن منتبهين يعني كنا حن عقلنا مشغول في حاجة أو أحيانا نكون خلاص نحن متعودين يعني على سبيل المثال موقف قريب صار لي أبصير العامرات ويتلفت الأخوير صوب طريق الإذاعة
2: يا هذه وايد
3: فصارت هاي الموقف لأن صح. أصلا أنا كنت مندمجة وأتكلم يعني بالتليفون وكذي فما مركزة كنت فلما العقل يكون مشغول وكذي فعلى طول العقل اللاواعي يخليك بنفس المكان اللي أنت متعود عليه كأنه صح. عشان يأمن عليك كأنه يعني يحميك
0: صح
3: ولا وين كنت بكون فوق الرصيف ولا وين
0: وكم مرة نعدي نريد مكان مثلا معين أيوة. وإحنا في الشارع يمكن أكثر من 10 دقائق ربع ساعة نص ساعة نمشي صح. وإحنا ما أخذنا المكان اللي بغين
3: صح أيوة.
0: ونضطر نرجع نتذكر أيوة. لما نوصل لا لا ما هذا المكان اللي أريده.
2: صح.
0: ممكن يكون مر نص ساعة في الحاجة يعني.
2: بالضبط.
0: وتتذكر أنك أنت ما هو هذا المكان اللي تريد توصل له. إذن على 2-4 مستمعي الكرام 99-00-00 هذا لسماع أصواتكم. أما رقم الواتساب على 94-777-975.
2: أكيد مستمعينا نحن بانتظار مشاركاتكم على موضوع حلقتنا اليوم وأكيد مواضيعنا المختلفة والمتنوعة بإذن الله تعالى في قادم الوقت. وأيضا ثبت الموجة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة وعلى 98.5 في ظفار. نحن أكيد بدينا تونا نصف ساعة من بداية برنامج تو الناس وما زالت معانا ساعتين ونصف نحن بانتظاركم بإذن الله تعالى.
3: وطبعا هذه المواقف وايد تحصل ومن بين المواقف شاركنا سعد يقول انه صارت معه مره واحده يدور على تلفونه وهو في ايده وبعد مشغل فلاش فلاش التلفون هو يدوره
2: لا
3: يعني اوفر يا سعد اوفر صراحه
2: عظيم
3: يدور على تلفونه مشغل الفلاش بعد
2: واو عظيم صراحه سعد
3: او يمكن الاشخاص اللي عندهم وايد يعني مثلا اكثر من تلفون ممكن يصير هذا الموقف
2: يصير
3: فيكون حاط بباله انه هو عنده اكثر يعني انه شال معه اكثر من تلفون وهو اصلا يعني هذاك الوقت كان عنده تلفون واحد فيقعد يدور وكذا
2: فوايد
3: تصير فعلا.
2: وفي بعد من ضمن المواقف انه في ناس يدوروا على تلفونهم إنزين وما يحصلوا ويركبوا السيارة ويمشوا ما يصحوا إلا أن التلفون فوق السيارة ويطيح لما تمشي السيارة يطيح
3: أيوة
2: التلفون.
3: أيوة صارت معي كم مرة
2: يعني كله هذا إنه ليش أنا صراحة بالنسبة لي أبرار وعيد وش بالي متى يصير هذا الشيء لما يكون بالك مشغول
3: أيوة عقلك مشغول
2: أيوة
3: فيصير وايد هذا المواقف
2: وبأشياء كثيرة يعني كذا أكثر من شيء في بالك فأنت أصلاً تتصرف وأنت ما جالس تعطي تلقي بال على حركاتك فبالتالي تسوي شيء الفلاني حتى ممكن مثلا تسكر الباب وبعدين تقول أنا سكرت الباب أنا ما سكرته
3: تروح تتأكدين أكثر من مرة عاد هذا السالفة القفل الباب وني قفل الباب أروح أتأكد أكثر من مرة. وفي موقف صار أيام الجامعة خليتني يعني المفاتيح مفاتيح شقة برع الباب وتخيل كنت رايحة وإن أساس إن أنام كذا في جيراننا نفس الشيء يعني طلاب عمانيين فتموا يتصلون يرسلون رسائل ان ابرار انتبهي لانه ما في امان وانا مخلي المفاتيح مفاتيح الشقه برا على الباب
0: هذيك
3: فتره اختبارات وضغط عندي الضغط كان ضغط نفسي فلان عقلي مشغول
0: فتركت المفتاح
3: خليت المفاتيح يعني بدل ما اقفل من داخل
0: خليته
3: هناك في الخارج
0: صير. اذا انتم مستمعين الكرام خبرونا اكيد عن مواقفكم مواقف النسيان مواقف انك تنسى شيء معين انت رايح له بس للاسف الشديد لما توصل هذاك المكان تقول أنا إيش أريد بالضبط.
2: إيه والله
0: كثير من المواقف مستمعينا.
2: إيه والله وايد مواقف.
0: نمسي على طبعا أم أرين مساء الخير وأيضا إسماعيل بن خميس الجابري مساء الخير أهلنا في ولاية سمايل وهذا أيضا تحية مسائية طبعا للأخ العزيز أحمد أبو علي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأيضا
2: نمسي على علاء الأمير أيضا وعلى البلوشي محمد البلوشي ونمسي على أحمد النعيمي ونمسي أكيد على على على على على على وهمي على وهمي وأيضا نمسي على الحمادي وعلى عليكم جميعا ومحمود النجادي يا مرحبا فيكم جميعا في برنامج تو الناس.
0: أكيد. مساء الخير يا أبو أكرم ومساء الخير أيضا لمحمود الحراسي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في رسالة هنا تقول أنا نسيت أنا منهم أنا اللي يروح الثلاجة آخر الليل وأنسى إيش أريد بالضبط
3: وعادة تفتح الثلاجة وتسكرها أكثر من مرة
2: صحيح يقول أنا وش أريد
0: احنا نحتاج
2: أنا وش أريد
0: نحتاج أسماءكم بس اللي كتب هذا التعليق هذا يقول زهايمر مبكر الله يعين
3: اي والله هو ما زهايمر مبكر
0: ممكن ما ذكرنا يعني اللي هي العقل اللاواعي وكذا
3: ايوه الذهن مشغول. علاء الامير من العراق يمسي عليكم وايضا محمد بن ناصر يوجه لكم تحيه وايضا سعد وكذلك لولوة كل التحيه لك يا لولوة وابو الريم ايضا يمسي عليكم بالخير
2: يا مس النور والسرور يا أبو الريم. إذا مستمعينا نحن اليوم نسألكم في موضوع حلقتنا اليوم هل نحن من يقود حياتنا فعلا أم أن العقل اللاواعي اللي يقودها أكثر مما نتخيل لما نروح مكان ونكتشف أنه ما هو المكان المقصود ونحن نريد نروح مكان آخر ولكن عقلنا اللاواعي هو اللي أوصلنا هذا المكان يا ترى إيش هي الأسباب. مستمعينا نحن بانتظار مشاركاتكم وتجاربكم في هذا الجانب وأيضا كيف ممكن تتفادوا هذا النوع هذا النوع من الأفعال. ما زلنا متواصلين معاكم، راح نطلع لفصل قصير وراجعين لكم بإذن الله.

مساء المتعة والإثارة أكيد، خصوصا لمحبي المنتخب الأخضر، منتخب السعودية. اليوم بإذن الله تعالى موعدنا على الساعة 8 مباراة السعودية أكيد، وإن شاء الله السعودية وإسبانيا، وإن شاء الله كل التوفيق للمنتخب الأخضر بإذن الله تعالى.

0: إذن مستمعي الكرام، مثل ما ذكرت أبرار، للتذكير مباراة المنتخب السعودي اليوم إن شاء الله تعالى مع نظيره الإسباني.
1: وأكيد مستمعينا في الساعة 11 مساء بانتظاركم بإذن الله تعالى مباراة بلجيكا ضد إيران.
0: ونذكر مستمعي الكرام طبعا مباراة السعودية مع إسبانيا الساعة 8 بتوقيت سلطنة عمان.
1: وأكيد ترى اللي يصير في الملاعب يعني جنون، ريمونتادا وطرد غريب من نوعه وتاريخ يكتب بدموع الفرح. فأكيد مستمعين نبدأ كذا جولتنا المونديالية السريعة مع الجولة الثانية من دور المجموعات والصراع الناري لحجز تذاكر دور الثاني والثلاثين. أسود الأطلس يزأرون المنتخب المغربي يضع قدما في الدور القادم برصيد 4 نقاط بعد فوز مستحق على اسكتلندا. والمثير أن اللاعب إسماعيل صيباري لم يمهل الخصم سوى 70 ثانية فقط من صافرة البداية ليهز الشباك بأسرع الأهداف.
0: إذن مستمعين احنا مواصلين أخبار أكيد كأس العالم في تو الناس، والحديث أكثر أيضا إن شاء الله تفاصيل هذه المباريات وتفاصيل هذه المواجهات، المنتخبات سواء كان العربية أو المنتخبات العالمية راح إن شاء الله تحصلوها الساعة 9 لين 11 مع الزميل أكيد حسين جعبو. وفي برنامج ما قبل العاصفة احنا نعطيكم كذا شوية أخبار نحمسكم أكثر، وطبعا الاستعداد اليوم لمباراة المنتخب السعودي مع المنتخب الإسباني.
1: أيوة
0: ونتأسف أنه المنتخب التونسي أول المغادرين من المنتخبات العربية.
1: أيوة والله أكيد.
0: غادر وغادر هذه البطولة بخسارتين، وما هو هذا طبعا ما هو مستوى نسور قرطاج أبدا، ولكن هذا حال الكرة،
1: هذا حال الكرة دائما. وكذلك الماكينات الألمانية لا تتوقف، ألمانيا تحجز مقعدها رسميا في دور 32 بريمونتادا حبست الأنفاس أمام كوت ديفوار لتنتهي المباراة بهدفين لهدف. إذا مستمعين نذكركم أكيد أيضا بالمباريات اللي راح تكون إن شاء الله اليوم مستمعين، مثل ما ذكرنا سابقا السعودية ضد إسبانيا في الساعة 8 مساء بتوقيت سلطنة عمان، بلجيكا ضد إيران في الساعة 11 مساء، الأورغواي والرأس الأخضر الساعة 2 فجرا 2 صباحا بتوقيت سلطنة عمان، أما نيوزيلندا ومصر فمباراتهم بانتظاركم الساعة 5 الفجر اللي هي فجر يوم الاثنين.
0: ايضا مستمعي الكرام الى جانب طبعا مباراه المنتخب السعودي مع المنتخب الاسباني، ايضا هناك ترقب عربي كبير، الفراعنه يستعدوا لمواجهه نيوزيلندا وعينهم اكيد على فوز تاريخي اول، بينما يتاهب الاخضر السعودي مثل ما ذكرنا لملحمه كرويه كبرى ومواجهه صعبه جدا امام المتادور الاسباني. وفي ذكر ايضا يقول لك المباراه بدات قبل الدخول في الملعب، اللاعب الاسباني اولمو لاعب المنتخب الإسباني، وأيضا يجي رد من لاعب المنتخب السعودي اللي هو محمد أبو الشامات. أولمو يقول ريد نفوز اليوم بأكبر كمية من الأهداف على المنتخب السعودي، يرد عليه أبو الشامات يقول موعدنا الملعب والمستطيل الأخضر.
2: الله عليهم
1: وإن شاء الله الموعد في الملعب وإن شاء الله
2: فالهم
1: الفوز المنتخب الأخضر. وكذلك بخصوص أن خلاص طلع المنتخب التونسي أيضا ودعنا رسميا مستمعينا منتخب تركيا كذلك بعد خسارة أمام البرغواي بهدف نظيف، ولكن لقطة الجولة كانت تسجيل أول حالة طرد غريبة مثيرة للجدل بسبب قانون تغطية الفم للاعب البرغواني الميرون. فهذا المونديال مستمعينا ما مثل أي مونديال سابق، نحن نعيش النسخة رقم 32 وهي الأكبر والأضخم في التاريخ. 32
0: النسخة 32
1: وتخيلوا 48 منتخب يتنافسون في 3 دول عملاقة، فنظام التأهل الجديد يفتح الأبواب للأمل، فالأول والثاني يتأهلان مباشرة. ومفاجأة أن أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث ستصعد أيضا للدور الثاني والثلاثين، يعني الفرصة قائمة حتى الأنفاس الأخيرة.
0: أقول لكم بعدني شيء
1: قول
0: بس نسمع شاكيرا قبل.
1: يلا نسمع شاكيرا.

0: من ضمن الأخبار أنوار وأبرار يقول لك حتى اللي آخر منتخب أو حتى المغادرين أساسا يعني من نقول من دور المجموعات لهم 9 مليون دولار. هذه لأول مرة.
1: هذا مسلم.
0: يعني.
1: هذا حقيقة مسلمة.
0: أيوة حقيقة مسلمة. يعني أي حاجة.
1: ما بغيت شهر عيد.
0: لو ما حقق لو ما أحرزت هدف.
1: يا أخي ما في شيء مستحيل إن شاء الله منتخب العماني نشوف المونديال اللي
0: كان. يا رب. يا رب بإذن الله تعالى يا رب. وما ننسى أيضا الحديث عن المنتخب. المنتخب المغربي أسود الأطلس.
1: أي والله.
0: أسود الأطلس اللي طبعا أكيد. حققوا فوز ثمين.
1: اي والله برصيد 4 نقاط
0: الحين ب4 نقاط ان شاء الله يا رب ان شاء الله يتجاوز. هو ما خلاص الحمد لله نقول المباراه الاولى مع البرازيل تعادلنا فيها تعادل فيها المنتخب المغربي. احنا نقول تعادلنا فيها لان احنا فعلا المغرب لان احنا فعلا السعوديه لان احنا فعلا مصر وتونس
1: والاردن والعراق
0: وقطر والسعوديه كذلك. فعشان كذا احنا نقول احنا تعادلنا مع البرازيل مع ان البرازيل منتخب البرازيل مستمعين هو اللي تعادل مع اسود الاطلس المنتخب المغربي. فتبقت المباراه واحده
1: بالضبط.
0: وإن شاء الله تعالى نقول
1: الفوز يا رب.
0: للآن يعني يمكن ربما يكون من خلال متابعتنا للمباريات نقول من المنتخبات العربية المنتخب المغربي اللي
1: حقيقي
0: حس أنه فعلا يعني مستويات طيبة يقدمها في بطولة كأس العالم.
1: صحيح بالضبط. والواضح يعني من ما شاء الله المهارات العالية اللي في أعضاء منتخب المغرب وأثبتوا جدارتهم في كم من طبعا بطولات في المنتخب
0: بطولات الماضية فعلا
1: بالضبط.
0: وهو تحقيقهم أيضا لرابع كأس العالم في 2022
1: بالضبط.
0: اللي أقيمت في قطر. في بعد عندنا أخبار
1: في أخبار بس أيضا في مشاركة من أحد المستمعين يقول معلومة ميسي إذا بكرة سجل في كأس العالم يكون أفضل هداف عبر التاريخ متخطي كلوزا ألماني
0: اللاعب الألماني.
1: أيوة
0: أنت الخبر اللي قلتيه أنوار الأسبوع الماضي من 4 تقريبا قلنا. أيوة. وهو تعادل فعلا مع اللاعب الألماني كلوزا نعم اللاعب الألماني.
1: أيوة
0: فيسجل بس هدف مو ما قال سيسجل هدف يعني أهداف نقول هو بيتخطى ميسي يعني هي من المباراة الأولى ويسجل هاتريك.
1: أيوة.
0: فعاد باقي من المباريات يعني فخلص نقول رسميا أنه ميسي هو هداف العالم. أيوة. أفضل هدافي العالم. في خبر بعد؟
1: ما في خبر بس في توقعات يعني ما أدري كيف توقعاتكم لأنه يقولكم هذا المونديال بالتحديد توقعات خرجت عن السيطرة يعني لغة الأرقام والتحليلات الذكاء الاصطناعي هذه المرة تجاوزت توقعات التقليدية وأطاحت بالبرازيل مبكرا لتضع 3 مرشحين فوق العادة في الصدارة إسبانيا بأسلوبها الساحر.
0: حلو.
1: وفرنسا بترسانتها الهجومية شكرا على التصحيح والأرجنتين وعينها مثل ما ذكرنا نحن قبل شوية عينها على الحفاظ على المجد.
0: الأرجنتين وعينها على الحفاظ على المجد واللقب. وفي عالم أيضا كرة القدم لا أمان لتوقعات مستمعين والمونديال هذا العام يثبت لنا كل يوم من المفاجآت تكتب في الثواني الأخيرة.
1: أيضا مستمعينا طبعا ما تنتهي القصة أو جولتنا الرياضية إلى هذا الحد اليوم مستمعينا لكن سهرتنا مثل ما قلنا في تو الناس مستمرة معاكم وأكيد أخبار راح نجيبها بإذن الله تعالى في قادم الوقت مثل ما ذكرنا البرنامج ما قبل العاصفة أكيد مع الزميل حسين جعبوب أكيد راح يعطيكم أكثر تفاصيل عن هذا عن كأس العالم. ونذكركم مستمعينا السعودية ضد إسبانيا الساعة 8 مساء بتوقيت سلطنة عمان بلجيكا ضد إيران الساعة 11 مساء الأرجواي ضد الرأس الأخضر الساعة 2 فجرا ونيوزيلندا ضد مصر الساعة 5 فجرا.
2: شباب أف أم عيش حياتك وخليك شبابي.
3: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
4: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
5: أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: رجعنا لكم مستمعينا من جديد، وبرنامج جو الناس أكيد مستمر معكم إلى الساعة الثامنة في ساعتنا الثانية. نرحب بكل من انضم إلينا، يا مرحبا يا حسن المرزوقي، وأيضا نرحب بعلاء الأمير من جديد، ونرحب أيضا بالحمادي. بالنسبة لموضوع حلقتنا اليوم، لما نتكلم عن الأفعال اللي نفعلها بدون دراية، وبعدها نكتشف إن ما هذا الفعل اللي أنا ناوي أسويه، كنت ناوي أسوي شيء ثاني، وبعدها أقول وش الأسباب. يمكن العقل اللاواعي جالس يتحكم في تصرفاتي أكثر من عقلي الواعي. الحمار يقول: بالنسبة للاعب كرة القدم يمرر ويسدد تلقائيا من التدريب، لكنه يغير قراره حسب خطط المدرب والموقف في الملعب، بالتالي هنا تحكم في اللاواعي والواعي.
1: يا سلام، يعني
2: استخدم العقلين معا، العقل اللاواعي وعقل الواعي،
1: ربط بكرة القدم موضوع حلقة اليوم والحديث عن كأس العالم وغيره. شكرا لك يا الحمادي.
2: وأيضا الأستاذة المحامية فاطمة الرشدين وجهلها تحية على موضوع حلقتنا اليوم، ذكرت أيضا من المواقف اللي يعني صارت لها، هي ماسكة مفتاح السيارة وحاشرة البيت وزعلانة وتدور المفتاح، تدور المفتاح أخي شوين مفتاح السيارة في يدها. وايد تصير يا أستاذة فاطمة،
0: ما كبيرة،
2: وايد تصير، وايد
0: حرفيا وايد
2: لك يا عصام البلوشة أيضا وجهلكم تحية. ويقول عصام، طبعا الخميس يقول إنه هو مريح راسه وما يتابع مباريات فما يشجع أحد. عصام لا، عصام متوقع يشجع هولندا. لا أحد المتابعين يقول أنه هولندي طبعا، وتوقع كبير لهولندا يفوز بالكأس، يلعبوا بواقعية بدون تدخل وترشح إعلامي.
1: حلو، 5-1 فاز أمس.
2: أي والله،
0: مع مين كان هولندا أمس؟
1: مع اللي خسرت منه تونس المنتخب، لأنه 48 منتخب
0: إيه ما شاء الله،
1: وفي اليوم أكثر من 4 مباريات، يعني أيوة. 3-4 مباريات،
2: يعني الواحد لو بغي يتابع كل المباريات ما بيقدر، ترى تعب.
1: ألمانيا
2: قصتك؟
1: لا، ألمانيا كانت مع كوت ديفوار وفازت 2-1. بس لو متابعين تذكرون، لأن مثل ما قلت لكم إنه أسماء المنتخبات هي كثرها، بس لكن
0: مين كان مع هولندا متابعينها؟
1: موجود طبعا معانا في الأخبار،
2: هولندا والسويد.
1: بالضبط،
2: هولندا والسويد. ايوه
1: يا سلام عليك، سهرانه تابع المباراه.
2: اكيد سعد، شكرا سعد.
1: هولندا والسويد فعلا
2: اللي حبيب المستمعين هم معنا على الخط على طول. تصحي فسعد، يعطيك العافيه.
0: شكرا يا سعد.
2: اي والله. اما عصام يقول انه هو يشجع نادي السيب، يقول بس سيباوي وبس، عقبال باذن الله تعالى شوف نادي السيب وكل الانديه العمانيه تلعب في كذا، في شو يقولون، عالميا باذن الله تعالى.
0: امين يا رب
1: باذن الله. اكيد.
0: اهلا يا بدران، حي الله حي الله. اللاعب المخضرم يتصيد الفرص اثناء اللعب ولا يعتمد على خططه قبل اللعب. شكرا يا علاء الامير. الحماد يقول: بالنسبه لي العقل اللاواعي صحيح انه هو ممكن انه ياثر علينا في قراراتنا، ولكن ما يشتغل بروحه، لابد من تعاون بين اللاواعي والواعي، بالتالي نحن ما نعتمد على جانب واحد. جميل جميل الحمادي.
1: وهنا أيضا مشاركة من أحمد لما يقول: البركة في المنتخبات العربية. أيوة. الأخرى أكيد أخي العزيز.
0: جميل هذا التداخل لمستمعينا ومحبي كرة القدم.
1: وأميرة تقول: إن شاء الله الفوز السعودي بإذن الله.
2: بإذن الله تعالى. على طول خلص برنامج على طول.
1: وإحنا أيوة على طول صح، الساعة 8 المباراة بإذن الله. وأيضا ما ننسى المنتخب المصري، منتخب الفراعنة بيكون إن شاء الله الساعة 5 الفجر، فجر الاثنين
0: بإذن الله.
2: كل التوفيق أكيد يعني لمصر، لكن بصراحة الساعة 5 على توقيت عمان شوية صعبة.
0: ترى من هنا في أحد المتابعين يقول: أمانة اتابعوا لين الفجر، اتابعوا شباب.
2: أنا ما أتابع لين الفجر.
0: يقول أمانة اسأل.
1: لا ترى هي حاجة، أنا يعني أمس مباراة تونس اليوم كانت الساعة 8 الفجر. مش الفجر، الساعة 8 عفوا.
2: أيوة اللي تابعت الفجر، يعني سهرت مباراة السعودية وأرجواي، لأن كانت ساعة 2. أيوة. مستحيل منتخب السعودي، مستحيل أفوت له يعني. لازم أشوف
1: سلام.
2: لكن يعني بعدين كانت ضريبة وأنوار شاهدة تركيز. أيوة. خلاص كان زيرو.
0: إيه عيد أنت ما موجود، كانت حالة يا بوي.
2: يعني تخيل أنك ترقد ساعتين تروح الدوام بعدين يكون عندك عمل، فيعني يلا كله يهون عشان المباريات. في النهاية ترى كأس العالم ما يعني مرة كل 4 سنوات، حلو شوية نضحي نشوف نتابع، لو مثلا في الشهر مرتين ممكن نقول انه ما لازم نتابع المباريات. بالصراحة الواحد يتشوق، انا طبعا بعيدة عن الكورة وبعيدة عن عالم الكورة، لكن في كاس العالم بالتحديد يجيني هذا الحماس الكبير، يجيني هذا الحب، احس كذا
1: السهر. إيه السهر يكون
0: بس السهر لانه بيتكم مختلف. لانه
2: شيء تاثير. ايوه في تاثير خارجي
1: يعني حد يتابع معي.
0: طبعا يعني
2: لو حد
1: متعصب يعني لا لا في في بنات فعلا يتابعوا حالهم وحدهم المباريات يعني اللي فعلا في ال... في ال... في الكره أيوة. وفي التحليل او في كتدريب او كمتابعه وتشجيع مثلا منتخبات انديه معينه. اليوم ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب السعودي وايضا بالتوفيق ايضا للمنتخب المصري اليوم الساعة 8. أميرة تقول بالتوفيق أكيد إن شاء الله تعالى الفوز السعودي بإذن الله.
0: بإذن الله.
1: وأيضا منيا تقول في موضوع حلقة اليوم تقول هذه علامات بداية تدل على بداية الزهايمر.
2: لا يا جماعة لا زهايمر مبكر.
1: ما لا علاقة.
0: يا جماعة ما لا علاقة بالزهايمر بالضبط. أنا أقول في النهاية مثل ما يقول عيد ما لا علاقة بالزهايمر.
1: ما لا علاقة أبدا يعني.
0: أيوة بالعكس يعني هو معناته بالك يمكن كثير مشغول بالك عقلك الواعي ما جالس يعني يخزن بسبب أنه أنت وايد مشغولة بأشياء فيطلع الذكريات القديمة المخزنة في العقل اللاواعي. بالتالي مثل ما قال تبرار العقل اللاواعي يحمينا ويوصلنا لمرحلة الأمان.
2: أيوة.
0: بحيث أنك ما تروح يعني جسمه
1: ترجع بطلت. يعني ترجع للشيء اللي انت نسيته بس تتذكره بعد فتره.
2: تعرفون عيد وانوار ايش العايبني عايبني تفاعل المستمعين اليوم بين موضوع الحلقه فجاه بيبون طار الكوره
1: كاس العالم
2: فجاه بيبون كل مره شيء فنيش وايد عايبني
0: لا وايد
2: ابو بعد تفاعلهم الحين على موضوع ولايو حكايه.
1: حمد الهاشمي يقول هنا انا صار لي موقفين نحب نسمعهم يا
2: كان صار طاف
1: حمد الهاشمي
2: عيد كان سويت لي طاف
1: لا لا انت شفتك قلت انا سكتي خلاص عاد
2: ولايو حكايه عبالي بدك
0: تروح ولايو حكايه
2: لأن الموضوع عندك ترى
0: بس أنا بروح مكان
1: أنا قلت أقرأ هذه الرسالة
0: قبل وأنا أريد أسوي شيء ثاني. أنت تريد تقرأ رسالة أنت ولا حكاية أنا والله كل ما أسمع عيد يقول منية تقول بس فلسانة يقول يا منيتي
1: يا سنة خاطري وأنا أحبك يا سلام يا بختك يا منية. سمعت صوت أنوار هذه الأغنية مهداة لك من أنوار حصرية طبعا وهذه مساء يعني تحية مسائية أيضا لعمران الرواحي نمسي عليك يا عمران. أميرة أكيد مساء الخير مساء الخير لكم متابعينا حور أهلا وسهلا. نروح لولاية وحكاية
2: نروح لولاية وحكاية ودائما إحنا نقول إن البداية مع عيد لأن عيد هو القائد اللي بيودينا صوب محافظة الظفار
1: يعني بعدني أنا اللي أسوق يعني
2: وللمعلومة أنوار أنوار فيه وايد ناس يمدحونك يمدحون صوتك
0: فكل
2: يوم غني
0: الله يعطيكم العافية الله يجبر بخاطركم.
1: احنا أخذنا الإجازة من أبرار على فكرة ولا ما كنا نقول روم يعني
2: صح
1: ما كنا نقدر لا نغني
2: ولا نقدر كل شيء لا تغني لا تغني والله اليوم ما أقول له لا تغني بعد جيته بيغني.
1: إذن مستمعينا إلى ولاية وحكاية وفعلا اليوم رايحين إلى محافظة ظفار. ظفار 21 يونيو
2: أيوة.
1: فلكيا خريف ظفار 2026
2: يعني اليوم
1: واللي ما رايح ها واللي ما معزم كان اللي ما كان معزم يعزم لان هالمره شيء ثاني ترى محافظة ظفار
2: ايوه شيء ثاني
1: شوف الهويه الترويجيه أيوة. للمحافظه
0: أيوة.
1: شيء ثاني إذن مستمعي الكرام هذه الولاية تقع في شرق محافظة ظفار وعلى بعد ما يقارب 135 كيلومتر من مدينة صلالة. تقع هذه الولاية أيضا وتمتاز بموقعها الساحلي المميز حيث يحدها من الجنوب بحر العرب ومن الشمال سلسلة جبلية شاهقة بينما تتوسطها أودية جميلة وخلجان هادئة.
2: أنا كنت أتظر أنوار تقول عموما هذه الولاية مستمعيني وليست فقط موقع جغرافي بل لوحة والله بتعودة من عيد أنوار أبرار
0: بروتوكول
2: بروتوكول
0: عاد أبرار اليوم نكسر البروتوكول
2: اليوم كسرنا البروتوكول يلا كله عشان خريف ظفار
1: أيوة.
2: فأكيد هذه الولاية حالة حال لولايات محافظة ظفار دائما يكون ولايات محافظة ظفار بشكل عام مثل اللوحة الطبيعية المتكاملة شواطئ ممتدة جبال عيون مياه عذبة وكهوف منتشرة بين تضاريسها المتنوعة.
0: إذا مستمعينا قديما كانت هذه المنطقة محطة تجارية مهمة حيث كانت تجمع فيها مادة اللبان وتنقل عبر موانئها إلى مختلف أنحاء العالم مما أعطاها مكانة اقتصادية وتاريخية متميزة. يا ترى هل عرفتوا إيش هي الولاية أو من هي الولايات اللي نتكلم عنها اليوم؟
2: بغششكم جماعة تراها ثلاثة حروف الولاية من ثلاثة حروف
1: مثل حرفي مثل اسمي
0: حلو هالتغشيش
2: أيوة.
1: مثل اسمي
0: هيش الولاية مثل اسم عير ومثل اسمي ناقص واحد
2: هيش الولاية اللي من محافظة ظفار ومن ثلاث حروف.
1: أتوقع لحظة شوية خلينا نعدد الولايات في محافظة ظفار يمكن تطلع ولاية أيضا من ثلاثة حرف
2: ماشي بس هذه الولاية أتوقع
1: هذه الولاية
2: أيوة.
1: على فكرة وأكثر جبالها شجرة اللبان أكثر جبالها
2: تشتهر أكثر شيء. أوكي يا سعد.
0: أكثر جبال هذه المنطقة الولاية عفوا.
2: سعد يقول ختميها وقولي ولاية سدح.
0: الله يا سعد.
2: كل حلقة يقول ختميها وقولي ولاية فلانية.
0: إنزين علاء الأمير قولي بالتغشيش يا أبرار.
2: التغشيش يا علاء هي ولاية من محافظة ظفار تشتهر بشجرة اللبان وبكثرة، وأيضا هي من ثلاث حروف.
0: هي من ثلاث حروف.
1: عرفتوها مستمعينا ولا لا؟ ولا نخبرهم من الحين؟ ها؟
2: نروح للجزء الثاني أحسن.
1: نروح للجزء الثاني.
0: نفس اسم عيد ثلاث حروف نفس اسم أنوار أبرار ناقص اثنين.
2: نروح للجزء الثاني يا جماعة. هذه الولاية تضم عدد من النيابات والمراكز الإدارية حالها حال بقية الولايات، تشتهر بأنشطتها البحرية مثل الصيد، صيد الصفيلح والغوص لاستخراج الرخويات، خصوصا نوع يعرف محليا بالصفيلح.
1: يعني عرفتوها؟
2: عرفتوها أو لا؟
1: يمكن في إجابات وصلت.
0: الصفيلح مستمعينا، مستمعينا صيد الصفيلح أيضا تشتهر مستمعينا بالحرف التقليدية مثل صناعة الشباك البحرية والسعفيات والفخار، وإلى جانب فنون التغرود والبرعة والهبوت كفنون شعبية متنوعة. ومن ما يعرف فنون التغرود الهبوت والبرعة؟
1: هنا إجابة قالوا فيها طاقة. ما ولاية طاقة، بس زين تذكر لي الاسم على أساس أن احنا نقوله على الهواء. ما طاقة ولا المزيونة ولا صلالة،
2: نغششهم زيادة
1: ولا شايفة. مرباط. أميرة تقول مرباط. لا يا أميرة
0: هو جالس يوصلهم
2: كل الولايات،
0: يوصلهم يوصلهم بالطريق.
1: بعد في ولايات
2: على فكرة
1: ولا تبريد.
0: قلنا أنك دريول وسمعك ذاك.
2: بس ترى يعني شوية يعني طبيعتها الجبلية وعيرة، يعني وعيرة. شركم بكلمة وعيرة
1: وعيرة،
2: لأن رغم جمالها الطبيعي هذه الولاية إلا أن طبيعتها الجبلية الوعيرة جعلت الأراضي الزراعية فيها محدودة، لكن ذلك لم يمنع أهلها من التميز في مجالات أخرى مرتبطة بالبحر والتراث.
1: شيء ثاني.
2: أيوة
1: هذه الهوية الترويجية لمحافظة ظفار خريف ظفار 2026.

0: أيوة.
1: طبعا المستمعين ما زالوا يخمنون الولايات، لكن اليحمدي شكله خلاص يأس، يقول خلاص يعني قولوا شو اسم الولاية.
0: خلينا نسمع للهوية الترويجية،
1: نسمع لشيء ثاني وبعدها نقول اسم الولاية.
0: الفنان أكيد راشد الماجد، وأيضا هذه كلمات وألحان المبدع دائما وأبدا

0: أنت تستمع لبرنامج تو الناس.
1: إذن مستمعي الكرام، هذه أغنية شيء ثاني لمهرج أو خريف ظفار 2026، أكيد بصوت الفنان راشد الماجد، وهي أيضا من الألحان وكلمات شاعرنا المميز دائما وأبدا بن ضحي وفريق العمل. توزيع وموسيقى سيروس، ماكس وماستر قاسم محمد، جيتارات روكيت، ناي أيمن برقاس. طبعا تم إنتاج هذه الأغنية، إدارة المشروع والإنتاج التنفيذي عمر الفارسي، إنتاج المرئي زمكان، وإخراج عمر الفزاري، وما ننسى أيضا الإشراف العام حسن طالب، والمتابعة والتنسيق عبد الله البداد، هندسة الصوت عمر صلاح، أحمد كمال، عبد الله عبد المجيد. حرقنا هنا
2: إيش قالوا؟
1: قالوا مرباط. أميرة حور تقول مرباط، أميرة تقول ظلكوت، وأيضا دماني
2: أيوة
1: تقول سدح.
2: يعني الحين شخصين قال اسمه لا يصح.
1: حد قال يعني؟
2: حد
1: أنا أقول الكلمة يعني حد قال ولاية كذا كذا؟
2: سعد
1: حد قال ولاية كذا كذا
3: أنوار؟ ما حد ما أدري يعني ما عرفت بعرف من ولاية، على كل التلميحات اللي أبرار وعيد سووها عيد طرى كل الولايات ما عدا هي هاي الولاية، ما قصر عيد وأبرار عطتكم كمين كذا جرعة يعني تلميحية.
2: واللي أحمد بعد نفس الشيء قال سدح.
3: سدح
2: فالحين ثلاث مشاركات
3: حلو
2: يقولون سدح.
3: وانتو وش تقولوا عيد وأبرار؟
2: عيد ايش تقول؟
3: عيد وش تقول انت؟
1: أنا ايش أقول؟
3: أيوه

0: ولاية.
1: ها؟
0: قبل لا نطلع على نانا قول اسم الولاية.
1: أقول اسم الولاية وبعدين طالعين مع هذا الفاصل.
2: أقول لكم ولاية سدح ولاية سدح خلاص ولاية سدح.
1: إذا شكرا اللي تابعونا وشكرا اللي شاركوا معنا وحتى اللي ما جاوبوا طبعا الإجابة الصحيحة شكرا لمشاركتهم. إحنا راح نطلع لهذا الفاصل وبعدها إن شاء الله مستكملين معاكم برنامج دو الناس.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: رجعنا لكم مستمعي الكرام ونرحب بكل من انضم لمتابعة برنامج تو الناس على الشبيبة. احنا معاكم من الساعة 5 لين الساعة 8 في ساعتنا الثانية 6:33. أكيد نسعد باللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب وعلى أيضا منصة إكس وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وفي انتظار أيضا تواصلكم وسماع أصواتكم على 24990000 وأكيد على رقم الواتساب لرسائلكم على 94379975. ورحب أيضا بكل من مثبت على الموجة 97.5 هنا في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في محافظة ظفار أرض اللبان على 98.5. مستمعينا، في عالم تتسارع فيه الأزمات وتتشابك فيه المخاطر، لم تعد سلاسل الإمداد مجرد عمليات لوجستية، بل أصبحت شرايين الاقتصاد الوطني والعالمي. وقد أثبتت الأزمات العالمية المتعاقبة إلى أن أي خلل في سلاسل الإمداد ينعكس مباشرة على استمرارية الأعمال، الأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي. ومن هنا يأتي مؤتمر صمود 2026 ليكون منصة وطنية وإقليمية رفيعة المستوى، تجمع صناع القرار والخبراء، القادة التنفيذيين والمختصين، لإعادة تعريف مفهوم الصمود المؤسسي وربطه بمرونة سلاسل الإمداد واستدامة الأعمال. مستمعينا، معنا على الجانب الآخر بالاتصال المهندس خالد بن ناصر اليعربي، مدير نمو الأعمال بأكاديمية جبرين العلمية. نمسي عليك المهندس خالد.
1: أهلا وسهلا قعيد، ونمسي عليكم وعلى المستمعين وحياكم الله.
0: أهلا وسهلا فيك المهندس خالد، طمنا عنك، هات علومك وهات أخبارك قبل لا ندخل في موضوع المؤتمر الصمود.
1: الحمد لله، نبشركم بخير وعافية، حياكم الله، طمنونا عنكم.
0: الله يسعدك ويحفظك يا رب. احنا سعيدين بتداخلك معنا في برنامج تو الناس وإذاعة شبيبة. مباشرة أستاذ خالد أو المهندس خالد، نقول كيف جاءت مؤتمر، يعني فكرة مؤتمر الصمود والمبادرة اللي طرحتوها من قبلكم مهندس؟
1: الحقيقة مؤتمر الصمود لعام 2026 والذي يقام بإذن الله تعالى غدا الاثنين والثلاثاء من تاريخ 22-23 يونيو، وتحت رعاية معالي قيس اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وبحضور عدد من أصحاب السعادة والخبراء والمتحدثين سواء محليين أو كذلك من خارج السلطنة. فمؤتمر الصمود في الحقيقة يعني منصة متخصصة في إدارة المخاطر والأزمات وكذلك استمرارية الأعمال. جاءت هذه الفكرة استجابة لأهمية تعزيز جاهزية المؤسسات لمواجهة التحديات خصوصا في الفترات الحالية.
0: نعم.
1: فيركز المؤتمر هذه السنة على موضوع مهم جدا، وهو سلاسل الإمداد واستمرارية الأعمال كذلك. فشعار المؤتمر مؤتمر صمود لهذه السنة سلاسل الإمداد واستمرارية الأعمال، خصوصا في ظل التغيرات العالمية المتسارعة. فالهدف من هذا المؤتمر هو جمع عدد من الخبراء وصناع القرار لتبادل الخبرات وبناء حلول عملية في هذا المجال إن شاء الله.
0: جميل المهندس خالد، يعني هي هذا الرسالة اللي تسعوا لإيصالها من خلال إقامتكم لهذا المؤتمر مؤتمر الصمود؟
1: نعم بلا شك. فالرسالة يعني تختصر في رفع مستوى الوعي بأهمية إدارة المخاطر وإدارة الأزمات والحالات الطارئة وكذلك استمرارية الأعمال في مختلف القطاعات الحيوية والمهمة في السلطنة، إضافة إلى ذلك تبادل الخبرات بين الجهات المحلية والدولية. فالرسالة التي دائما نود إيصالها هي أن الاستعداد المسبق والتخطيط الفعال هما أساس النجاح في مواجهة هذه الأزمات والتحديات لجميع القطاعات.
0: جميل. إذن المهندس خالد، لو نتكلم يعني أهمية التخصص الآن مثل يعني إدارة المخاطر والأزمات، إيش الأهمية يعني من خلال طرحكم أيضا لهذا المؤتمر مؤتمر الصمود، واللي راح نقول في المستقبل يعني التخصصات، إحنا نعرف إنه التخصصات أيضا يعني المتعلق بالجامعات وبالكليات والمعاهد ضرورة تخصصهم مثل هذه التخصصات، يعني أو أخذهم لهذا المساق
1: في هذا الوقت الحالي؟ يعني تخصص أو مجال إدارة المخاطر والأزمات استمرارية الأعمال أصبح مجال مهم جدا وله اهتمام كبير جدا من قبل المختصين من قبل صناع القرار.
0: نعم.
1: بسبب كثرة التحديات.
0: نعم.
1: مثل الأزمات الاقتصادية، مثل الكوارث الطبيعية والاضطرابات، سلاسل الإمداد مهما يعني تنوعت أو اختلفت الأسباب، فوجود خطط واضحة لإدارة المخاطر دائما ما يساعد المؤسسات على استمرار عملياتها الحيوية، وكذلك يعني تقليل الخسائر وضمان استقرار الخدمات سواء على جميع القطاعات أو على جميع الجهات سواء الحكومية أو كذلك الخاصة.
0: جميل. إيش اللي يميز هذا المؤتمر عن المؤتمرات السابقة أو هذه النسخة عن النسخ الماضية مهندس خالد، وأيضا لو تذكرنا أبرز الجهات المشاركة في المؤتمر؟
1: طبعا ما يميز المؤتمر خلال هذه السنة هو مشاركة كبيرة جدا من صناع القرار، كذلك من المختصين من مختلف الخبرات في مختلف القطاعات سواء المحليين أو من خارج السلطنة، ففي حضور وخبرات مشاركة ومتحدثين على سبيل المثال من المملكة العربية السعودية ومن جمهورية مصر، وكذلك من عدد من الخبراء في مختلف المجالات. ما يميز المؤتمر كذلك خلال هذه السنة هو أن يكون من الفعاليات ومن البرامج المصاحبة للمؤتمر هو وجود هاكاثون، وفكرة الهاكاثون هو أن نحول هذه المخاطر، نحول هذه التحديات إلى فرص اقتصادية من خلال عمل المجموعات، من خلال العمل الجماعي بحضور عدد من الموجهين والخبراء والموجهين في هذا المجال. ودائما الهاكاثون دائما ما يسهم في إخراج حلول وتوصيات حقيقية قابلة للتطبيق على أرض الواقع للمؤسسات الحكومية والخاصة.
0: نعم. مؤتمر الصمود كيف يسهم المهندس خالد في دعم القطاعات الحيوية وتعزيز الجاهزية لمواجهة الأزمات؟
1: يسهم المؤتمر من خلال طبعا تقديم أوراق العمل، يركز على تقديم أفضل الممارسات العالمية. كذلك ما نركز فيه من خلال المؤتمر هو توفير منصات حقيقية وجادة للحوار بين مختلف القطاعات، مما يعني يساعد المؤسسات على تطوير خطط استجابة فعالة، كما يعني نركز على بناء قدرات عمانية وكوادر وطنية في مجال إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال.
0: جميل. الدور اللي تلعبه أكاديمية جبرين العلمية في تنظيم مثل هذا الحدث وعلى المستوى نقول الوطني المستوى المحلي المهندس خالد؟
1: طبعا ما تقوم به الأكاديمية من جهود ليست فقط كتنظيم مثل هذه الفعاليات فحسب، وإنما دائما ما نركز على إعداد محتوى علمي وأكاديمي من خلال استضافة الخبراء وتنسيق الجلسات وورش العمل، والأهم والمهم كذلك إدارة الهاكاثون والذي هو يخرج بتوصيات ويخرج بحلول تقنية، حلول فعالة في هذا المجال، في مجال إدارة المخاطر والأزمات واستمرارية الأعمال، مما يتيح للمشاركين على التطبيق الفعلي لضمان تحقيق أقصى استفادة للمشاركين.
0: جميل. طرقت المهندس خالد إلى المخرجات والتوصيات، مؤتمر الغد إن شاء الله تعالى هل سيتم الإعلان عن هذه التوصيات بعد نهاية المؤتمر؟
1: نعم، بعد نهاية المؤتمر من المتوقع أو من المخطط أن نخرج تقريبا ب 11 مشروع من خلال الهاكاثون. هذا المشروع وهذه المشاريع هي خاصة ومخرجات هذا الهاكاثون، مخرجات هذا المؤتمر. فكرة هذه المشاريع هي تقديم حلول للتحديات والأزمات التي تم مناقشتها أثناء المؤتمر وأوراق العمل عن طريق مجموعة من الخبراء والفنيين في هذا المجال. هذه الحلول سوف تعرض على بعد نهاية البرنامج، ونأمل أن تحظى هذه المشاريع إلى الدعم والاحتضان من أجل تطبيقها وتنفيذها على أرض الميدان.
0: جميل. المهندس خالد في رسالة تود توجهوها طبعا في ختام هذا اللقاء للمشاركين أكيد والمهتمين بمجال إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال؟
1: طبعا بلا شك، دائما ما نقول أن يعني إدارة المخاطر ليست خيار بل ضرورة في هذا العالم سريع التغير، فندعو الجميع سواء المختصين والخبراء للاستثمار في هذا المجال، كما نقدم شكرنا وتقديرنا كذلك لإذاعة شبيبة على تسليطها الضوء على هذه الفعاليات المهمة وعلى إتاحة الفرصة. فشكر لك موصول أخي عيد ولكل طاقم البرنامج.
0: عظيم الشكر والامتنان المهندس خالد بن ناصر اليعربي مدير نمو الأعمال بأكاديمية جبرين العلمية، وكل التوفيق لكم إن شاء الله تعالى.
1: شكرا لكم، حياكم الله.
0: في أمان الله، في أمان الله.

0: أنت تستمع لبرنامج دو الناس.
1: عودة مجددة مستمعينا أكيد وعلى الشبيبة وفي تو الناس 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار، وأكيد هذا تحياتنا لكل من يشاهدنا ويتابعنا الحين على مرئيات الشبيبة. نذكركم مستمعينا بموضوع حلقتنا اليوم، كم مرة وصلت لمكان وما تتذكر الطريق، أو أحيانا فتحت الثلاجة وانت اصلا ما تعرف شو تبى ونسيت ليش انت فاتح ثلاجه من الاساس، او احيانا تروح لموقف قديم رغم انك وقفت سيارتك في مكان وايد مختلف. فيقول علماء النفس مستمعين ان جزء كبير من تصرفاتنا اليوميه يحدث بشكل تلقائي يقوده العقل اللاواعي والعادات اللي خزناها عبر السنين. في سؤالنا، هل في مره صار لك توصل لمكان او تسوي شيء كامل وبعدها تستوعب انك ما كنت مركز اصلا؟
2: وحتى هنا مستمعين الكرام، في دراسة نشرت عام 2025 وجدت أن حوالي 66% من السلوكيات اليومية تبدأ بشكل تلقائي بسبب العادة وليس بسبب قرار واعي، بمعنى أنه جزء كبير مما نفعله كل يوم لا يحتاج منا تفكير فعليا، بل تنفذه أدمغتنا اعتمادا على أنماط متكررة مخزنة مسبقا. وهي كثير من المواقف مستمعين الكرام اللي ينسى يكون في إيده مثلا مفتاح سيارة على سبيل المثال، ويجلس يبحث يقلب البيت فوق تحت يبحث عن المفتاح والمفتاح في إيده. هذه صارت طبعا
3: وغير اللي
2: أيوة
3: ونسبة ما بلو بسيطة 66% من الأشخاص اللي هم يعني مجرد سلوكيات معتادة مستمعينا تبدأ بشكل تلقائي وبسبب العادة إن نظل نحن نعيد ونكرر هذه السلوكيات. فيعني لما أنت تغير شيء من هذا الروتين فجأة، يعني خلنا نقول مثلا أنت متعود أنك تخلي عدة الأسنان في المكان في مكان معين وغيرتها في يوم من الأيام، أنت لما تقوم الصباح مباشرة راح تتجه إلى المكان اللي تعود عليه عقلك اللاواعي والعادة والروتين مكان عدة الأسنان هذاك المكان. فلما ما تحصله تبدأ تتوتر وين وما عرف وش وتدور كذا، انت حاطنه في مكان ثاني، ولكن لأن سلوكياتنا المعتادة عقلنا اللاواعي يستحضرها مباشرة، فنحن نتجه مباشرة إلى الروتين الدائم مثل ما تعودنا عليه.
1: أكيد طبعا، وفي أكيد رأي آخر على 2-4-9-4-0 ونقول مساء الخير.
4: أهلا مساء النور والسرور، أنوار وعيد وأمرار، كيفكم كيف صحتكم؟
1: أهلا يا أماني، وين هالغيبة؟ كانك طولت علينا الغيبة أماني.
2: أهلا بأهلنا في أصحاب موجودة.
1: شخبارك يا أماني؟
4: طيب الحمد لله، أخباركم أنتم كيف صحتكم؟
2: أماني ليش الهدوء يعني؟ ليش الهدوء؟
1: أيوه، وأنوار صارت مثل
2: وأنوار يعني. مشت على نفس الرتم اللي أنت فيه على فكرة.
3: لا والله أنا أنتظركم تخلصوا ناشيكم لأماني عشان أنا أتكلم.
2: خلصنا
1: لحظة، أنا مطول الغيبة علينا صح؟
3: وايد طولتي أماني، ما بالعادة يعني صراحة.
4: إن شاء الله ما راح أطول،
3: عسى إن شاء الله المانع خير يا رب.
4: إن شاء الله خير بإذن الله.
3: بإذن الله تعالى. يلا يلا نبي الطاقة العالية. يا أخبار ابتهال علومها؟
1: أوه والله ابتهال.
4: طيب الحمد لله.
3: حتى ابتهال ما سمعنا صوتها من زمان.
1: أيوة
4: ابتهال والله. أنت تقول لي أنا أقولها رحت عنك مسقط، تقول لا رحت عنك جبيبة. لا ما رحت
3: عنك جبيبة. يا عمري لا، لازم تجيبيها شبيبة بإذن الله تعالى، تنورون أمانة.
4: الله بإذن الله.
2: هي خلاص أنت متابعة، ترى إذا قلتي لي راح مسقط تعرفك إنك جاي صوب الشبيبة.
4: أيوة تابعني أول بأول، تسأل عني اليوم فعلا أماني موجودة في البيت واللي طالعة.
3: الله يعطيها الصحة والعافية يا رب.
4: آمين يا رب.
3: ها وش رأيك موضوع حلقتنا اليوم أماني؟ هل العقل اللاواعي هو اللي يقودنا أو نحن اللي نقود تصرفاتنا باستخدام العقل الواعي؟
4: والله أنا بروحي ما أعرف من اللي يقودنا.
3: صارت ليش مواقف
4: حقيقي؟ يعني أنا ما قريت سؤال الحلقة اليوم. يعني شيء صار لي توا يعني قبل شوية
3: نسمع.
4: نحن طالعين يعني مسح ميدان المساجد
3: زين.
4: فجأة يوم خلصنا كله وكتبت التقرير عساس أنزله حق المؤسسة،
2: حلو،
4: أقولهم لحظة تليفوني وين؟
2: زين.
4: ف يستخدمون تلفوني الثاني ما حد.
3: زين
4: كيف وادور عليه كذا؟ اذا رايحه سيارتي اوكي، وين مفتاح السياره؟
3: اوه موضوع ايش صعب. انزين
4: جدا صعب. بعدين قلت حل زميلتي مفتاح سيارتي، ذكرت انها في سيارتك، ان احنا رحنا في سيارتك.
2: ايوه
4: اوكي جبت المفتاح، لكن التليفون وين؟
2: انزين
4: التليفون اللي في جنبكم في المسجد اللي قبل الاخير قمنا بالزياره.
3: ايوه
4: اول ما وصل وقف طلع للعامل، انت قبل ساعتين منا التليفون موجود الحمد لله بس بيجو.
3: الحمد لله ما الحلال اماني
2: اللي حصلت عليه يعني. ها
4: لا الحمد لله انا اتذكرت وين يعني، انا لان لما نزل
3: الحمد لله
4: نظفنا كذا، فانا خليته بزاويه النافذه. قلت يا ربي انا هناك اعتقد هناك.
3: لكن ليش لكن اماني ليش انت ما كنتي في درايه لما حطيتيه؟ ايش اللي
1: الاسباب؟ هل كان عقلك مشغول بحاجه؟
4: ايوه كان عقلي اصلا مشغول بحاجه. انا اتوقع لاني كنت يعني زميلاتي يمشوا كذا وما يكلموني، انا سرحانه في شيء ثاني ما اعرف.
3: ايوه هذه هي
4: كذا.
3: هذه هي يعني نحن نسوي تصرفاتنا وافعالنا ونحن عقلنا ما موجود يعني بشكل كامل وبعدين نقول ايش اللي صار.
2: ايوه
4: ترى انا تو جلسة اسوي اشتغل كذا ايش اقول يعني، انا هم كانوا يكلموني تو وش قلتوا وش عيدوا وش قلتوا.
3: الله يعطيك الصحه والعافيه. لا ماني يحتاج لك تكون اكثر حاضره في الموقف.
4: لا موجودة موجودة إن شاء الله،
3: لأنه أحيانا ترى ممكن هذا يؤدي إلى المخاطر يعني هذا الشيء عدم يعني مثل ما قال عيد في وأبرار في الدقائق الماضية إنه ممكن نمسك السيارة ونطلع من العمل ونحن متجهين في الطريق ونحن ما جالسين نفكر بعقل
2: بالضبط.
3: فجأة ممكن على فكرة وأنت أصلا ما جالسة حاضرة كليا في الشارع لا سمح الله ممكن تسوي حتى حادث.
1: فالتركيز مطلوب.
3: أي.
4: ايوه التركيز مطلوب بهذه النقطه. مثل ما قلتي انا مره طالعه من البيت اساس اني رايحه في حار، كيف وصلت الخابور ورجعت انا ما اعرف وين كان عقلي ما اعرف
3: بالضبط. هذا اللي نتكلم عنه.
4: وين الخابور أوكي. يعني انا ما سويت
1: يعني وصلت لين الخابور ورديتي.
4: ايوه بس يعني وين كان عقلي؟
2: ترى أقول كذا قلتها في بداية البرنامج، أقول أحيانا نروح مشوار ممكن نتجاوزه بممكن نص ساعة ساعة نوصل لهذاك المكان نقول ما هو هذا المكان اللي جاينا فنضطر أن نرجع
3: صح،
2: وبعدين نجلس نعاتب نفسنا ليش.
3: لكن ترى عقل
2: ترى هي خلاص هي العقل لا وعي.
3: أيوة العقل لا وعي مخزن اللي هي التصرفات القديمة. أيوة. هو مخزن أيوة. الطريق القديم
2: صحيح
3: اللي متي متعودة
4: يعني
3: تروحين
4: يعني العقل الواعي أصلاً هو يأثر بشكل كبير إذا كان قراراتنا سلوكياتنا ما استعدتها يعني. لكن إذا تحكمنا في الوعي اللي إحنا يعني نفكر فيه بوعي وكذا يعني منتبهين هنا بنوقف من التفكير وكذا يعني بتكون السلوكيات يعني في واقعها.
3: صحيح بالضبط.
4: نرجع لقراراتنا إن إحنا لازم يكون تصرفنا هو ما إن نشغل في شيء وبعدين يعني نحن
3: نأدي
4: نفسنا
3: للخطر
4: أو
3: حاجة. الله عليك بالضبط يعطيك الصحة والعافية أماني وساعدنا بسماع الصوت من بعد غياب.
4: وأنا أسعد بسماع صوتكم حقيقي.
2: الله يحفظك يا أماني.
4: آمين يا رب يحفظكم جميعا.
2: شكرا مساعدك سعيدة.
4: مع السلامة.
2: مع السلامة. إذن مستمعي الكرام هذا موضوع حلقة اليوم. انت ما خبرتونا ايش الاشياء اللي نسيتوا؟
1: انا قلت لكم انا كل حين
2: كن في ايدكم بس انت نازل.
1: انا بوني نت سالوني ولا تسالوني جاوب شارك بس انت انوار كانت تشارك وتقول
3: احس والله ما شارك ابرار
1: يعني ما يبت الطالب.
2: لا هي قالت انها تروح مواقف مثلا تبارك
1: في باركنات. ايوه
2: وترجع لازم هي في نفس تقول اللاين
1: يعني مثلا ما يبت الطالب ايش يعني صار لك مواقف نسيت كذا عقلك اللاواعي هو اللي طبق الموضوع.
2: هاي وعديت كم قصر وانا القصر اللي باغي انه اساسا يمكن كان اول واحد اكثر من 4 قصور 5 قصور انا طوفتهم.
1: ايوه
2: بعدها تذكرت ورجعت
3: بس لانه بالك مشغول كان.
2: بالي مشغول فعلا هذه اللحظه اللي نتكلم عنها نوار.
3: أيوة.
2: انه احيانا يكون بالك مشغول في حاجه خلاص انت معزم انك تروح هذاك المكان
3: صح.
2: ومتاكد انك رايح هذاك المكان
3: صح.
2: بس فجاه كذا
3: انا بقول لكم شيء نحن في الدوام عندنا اكثر من مكان للمواقف ممكن. أيوة. اوقف سيارتي فيها انا دائما اوقف عند الاشجار دائما
1: عشان الظله
3: مش عشان أضل يعني سبحان الله يعجبني هذا المكان.
1: تعودتي
3: الأسبوع الماضي
2: لا عشان أضل
1: يعني لا عشان باركنات إن يكون سيارتي ما تعرض الحرارة
3: والله مسكينة سيارتي ما عندها هذا اللكجري إني أدور لها الضلة من وين أحصل موقف أوقف. المهم الأسبوع الماضي أبرار ما أدري عاد كان أحد أو الاثنين زين رحت وقفت عند مواقف المسجد اللي في الدوام
2: زين.
3: طبعا وصلت الساعة 4:30 غاية تو الناس وأنا في القرم تطلع أنوار وتشل غرافها وبسرعة تركب ورحت سيد عند الشجر سيارتي ما هنا.
1: جاتك لحظة إدراك
3: وأرجع من هناك all the way لين مواقف
2: عادية المسافة اللي تقطعها
3: المسافة عيد أيوة. لكن هنا اللي نتكلم عنه إني أنا قائمة من
1: والله حر
3: أنا قائمة من المكتب بعيد.
2: حزينة أبرار على
3: المؤخرة
2: عشان لحظة موسيقى
3: حقيقي
2: خلفية
1: حرام يعني نعرفك في مواقف تخيل الشمس وأربع ونص يا ريال
3: يلا يا أبرار إني ما فكرت في الحر خايفة أتأخر على البرنامج.
1: على البرنامج
3: لأن أنا قائمة من الأوفيس ومن المكتب وقائمة أني أنا مستعجلة أني أروح الموقف السيارة بسرعة عقل اللاواعي قال يلا نوار ما يحتاج تفكري ترى سيارتك في المواقف اللي متعودة عليهم. لا بوي أنا واحد حاطة سيارتها في مواقف المسجد
1: إن شاء الله ما يتكرر الموقف
3: عشان كذا أعطى كل مسلم يكون حاضر في هذا المواقف. مستمعينا ما زلنا متواصلين معاكم اذكرونا مواقف مشابهة لمواقف نوار وعيد وأبرار ولكن بعد الفترة الدينية.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5

0: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
1: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات.

0: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
1: جميلة أفهم. عيش حياتك وخليك

أنت تستمع لبرنامج تو الناس. تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: رجعنا لكم مستمعي الكرام ومساء خير على كل اللي يتابعونا ويتابع برنامج تو الناس على الشبيبة. احنا معاكم من الساعة 5 إلى 8 وفي ساعتنا الثالثة من البرنامج. وأكيد هذه تحية أيضا مسائية للي يتابعون على منصات شبيبة المرية على اليوتيوب ومنصة إكس وأيضا ترددات إذاعة شبيبة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة وهناك في محافظة ظفار 21 يونيو فلكيا 98.5.
1: يعني اليوم بدا الخريف
0: اليوم فلكيا
2: اليوم بادي خلاص. لكن عيد رايح ومسابق قبل كل الناس عني بس
1: على فكرة
2: عني بس
1: يفوت شيء الناس قاعدين يصورون هم طبعا المدينة بعدها إلى الآن يعني الأجواء تقريبا نفس الشيء بس لما يصيرون صوب الجبل والسهول هناك وخصوصا وقت بالليل
0: سحب والأجواء جميلة الجو معتدل
1: يعني
0: درجة الحرارة
1: صراحة أهنيكم اللي قاعد الحين في ظفار.
2: عجبني أحد أهالي ظفار كان يتكلم عن أحد يعني خلنا نقول مرتدي السوشيال ميديا واللي يصوروا كذا يعني شوية مقاطع فكان يقول اللي هناك هو في ظفار هذا الشخص في ظفار متواجد فيقول لا تجيوا ظفار هذه الفترة. جاء ولد البلاد اللي هو ولد ظفار يقول لا من قال ما يجوا لا يجوا خلاص غايتهم وكذا
1: طبعا
2: معصب يقول إلا هذا الوقت لأن الناس كلهم ينتظروا خريف طبعا ظفار.
0: وبعدين أكيد. احنا نتكلم عن اعتدال درجات الحرارة تنخفض درجات الحرارة وأكيد في أماكن كثيرة في ظفار محافظة ظفار الحمد لله وخصوصا خلاص احنا يمكن تقريبا احنا نتكلم عن 21/6 اللي هو اليوم بس احنا من خلال الأسبوع الماضي لما كنا في تغطية المؤتمر الصحفي لخريف ظفار 2026 بالعكس الأجواء كانت جميلة جدا يعني بس أنا أقول يعني أتكلم عن الفترة المسائية يبدأ المساء كذا أجواء لطيفة حقيقة يعني في المناطق الجبلية المرتفعات الأجواء جميلة فما بالكم عاد اليوم نقول الحمد لله رب العالمين. ومثل ما قلت يا أنوار في السوشيال ميديا كثير يصير
1: لكن حد يقول تعال وحد يقول ما تشوفني
0: في المقابل
1: الحين.
0: في المقابل إن إحنا كعمانيين والناس اللي تعودت مهرجان تجي يعني خريف ظفار سواء كان من دول الخليج أو من دول العربية أو من دول العالم خلاص يعرفوا التوقيت الخريف متى في سطح
1: بالضبط
0: فإحنا ما محتاجين يعني في ناس تظهر وتعمل إثارة للجدل
1: بالضبط.
0: مثلا يعني تنشر مثل هذه الشائعات أو إنكم ما تجوا أو إنكم تعالوا أو لا خلاص يعني احنا عرفنا الوضع
1: عارفين الوضع وعلى فكرة ترى ما بس الأجواء بادية حتى الناس بادين أنهم مجهزون ليش حتى الأغنية الأغنية خلاص مجهزين أغنية
0: شيء ثاني
1: اللي هما ابن عبد ربه يقول شيء كذي
0: ابن عبد ربه يقول
1: أيوة الناس خلاص حتى عبد الله العماني
2: يستحق السلامة
1: أيوة فإذا موجودة شغل هي عيد أنا عايز تريا حتى على فكرة يعني الخليجيين ما بس العمانيين مجهزين هذا الأغنية
2: طبعاً
1: في ناس حاطين صور قديمة الخريف الماضي وحاطين يقولون إحنا ياسين تريا فالكل يقول هذه الأغنية رسمية أصلاً
2: لا وغير ظفار مهرجان أو خريف ظفار راح يكون غير هذا السنة مستمعينا ونحن عارفين دائما يعني ما شاء الله الجهات الخاصة والجهات الحكومية وغيرها دائما يبهرونا بإبداعهم في كل خريف من سنة لسنة هاي السنة غير وقالها راشد الماجد إنها غير شيء ثاني راح يكون إن شاء الله إذا مستمعينا نحن أكيد راح نكون بإذن الله تعالى بانتظار مشاركاتكم ومداخلاتكم من ظفار الحبيبة من هناك مباشرة لا تنسونا لما تروحوا انقلوا لنا شوي الأجواء مثل حد من الناس يوم راح نسانا
1: لا أنا ما نسيت لا بالعكس شاركني
0: يعني ما قد اتواصل معك
2: خليه خليه خليه خليه

0: المهم مستمعي
1: يعني
0: الكرام،
1: هذه الأغنية اللي الحين خلاص كل حد يحطها.
2: يوي تراني
1: طبعا أغنية شيء ثاني،
2: تراني من الضفارية يا بوي، شيء عالم آخر.
1: اي والله فعلا.
0: اذا مستمعينا، هي دعوه مثل ما قلت لما كنت دخلت معاكم في برنامج تو الناس قبل يوم الثلاثاء الماضي، قلنا انه طبعا شيء ثاني هي الهويه الترويجيه لخريف ظفار 2026، بالاضافه مستمعينا الكرام انه مواسم الخريف، ما نقول موسم الخريف، ما نقول موسم يعني ظفار فيها موسم واحد، لا، موسم الخريف، موسم الصرب، وايضا موسم الشتاء
2: باذن الله تعالى.
0: فانتم مدعوون، ما عاد ما في عذر، ما في عذر، دائما نقول انه ما في عذر، ها،
2: ما في ابدا عيد.
0: اذا ما رحت اذا ما رحت الخريف تروح الصرب، واذا ما رحت الصرب روح الشتاء.
1: وبعضهم خلاص عاد يعني قايلين يروحون هالثلاث مواسم كامله.
0: ومثل ما قلت يا برار، ومثل ما قلت ايضا انوار، احنا دائما احنا خلاص الاجازه بدات، هي اجازه الاولاد والمدارس وغيرها، فبالتالي الناس عاد روح وروح خلاص، بعضهم راح وخلاص عاد ترى عاد موجودين في في ظفار.
2: كل يتكلم عن نفسه اجازتنا بعد
0: ما بدات. لا اتكلم عن الطلاب،
2: على الاولاد ايوه، لكن لا تكون خلاص بدينا
0: الطلاب
2: بدينا
0: خلاص.
1: زين روح على السريع، شو رايكم؟
0: اروح على السريع
2: ابراكم نفسنا نتذكر دارك الموضوع، ضربه جايه.
0: زين مستمعين الكرام، احنا تكلمنا في بدايه اخبارنا حتى في برنامج تو الناس، دائما مقتطفات معنا واخبار عن كاس العالم 2026. ومن ضمن الاخبار اللي ذكرتها ابرار انه لاعب الميرون ميغيل الميرون نسى القاعده الجديده اللي هي ايش تسوي؟ لما تتكلم زميلك او تتكلم مدرب او تتكلم يعني الخصم او تتكلم حتى اللاعبين او تتكلم وقول حتى الحكم، وتعمل ايدك على فمك على فمك، معنى ذلك انك تستحق الطرد، تستحق الكرت الاحمر. التفاصيل دائما ان شاء الله تلقوها في برنامج ما قبل العاصفه مع الزميل حسين قعبوب، اكيد من الساعه 9 لين 11. إذن مستمعينا، خبرنا على السريع نسى القاعدة الجديدة، أول طرد في كأس العالم بسبب تغطية الفم. حصل اللاعب ميغيل الميرون لاعب وسط برغواي على بطاقة حمراء مباشرة لتغطية فمه خلال محادثة مع اللاعب التركي مرت مولدور يوم السبت طبعا الماضي أمس، في أول حالة يتم فيها تطبيق القاعدة الجديدة في كأس العالم لكرة القدم. وطرد الميرون في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عقب هذه المحادثة، وتم تأكيد الطرد بواسطة تقنية الفيديو المساعد، بينما كانت برغواي متقدمة 1-0 في مباراة الفريقين بالمجموعة الرابعة.
2: ويحصل اللاعب والمستمعين الذين يغطون أفواههم بيدهم أو ذراعهم أو قميصهم في المواقف التي تنطوي على مواجهة بطاقة حمراء، ودخلت هذه القاعدة حيز التنفيذ بعد اتهام جيان لوكا بريستياني لاعب بنفيكا بإطلاق عبارات تمييزية وضد فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد وهو يغطي فمه، وتوجه الحكم إيفان بارتون إلى تقنية الفيديو قبل أن يقرر سريعا طرد الميرون بالبطاقة الحمراء وفقا للقاعدة الجديدة التي تم تطبيقها في كأس العالم الحالية.
1: وقال مدرب بارغواي غوستافو الفارو، وفقا للقانون إذا قمت بتغطية فمك يتم طردك بطاقة حمراء، يعني لا أستطيع فعل أي شيء حيال ذلك، للأسف لا يمكننا إبداء رأي جديد بشأن الأمر. وكانت برغواي متقدمة بهدف دون رد وقت الطرد، لكنها نجحت في الحفاظ على تقدمها والفوز رغم اللعب بعشرة لاعبين طوال الشوط الثاني.
3: وهو أول لاعب،
0: وأوضح الفارو أنه حاول رفع معنويات الميرون بعد المباراة قائلا أن له إن غيابه أظهر الروح القتالية للفريق، وأضاف لقد اعتذر اللاعبين عن خطأه، كان يدرك الموقف والذي وضع زملائه فيه بسبب تصرفه، لقد حدث ما حدث. مع كل هذا يعني هو كان ممكن يتسبب في خسارة منتخب بلاده.
1: أيوة،
0: بعد هذا الطرد.
2: إيش المنطق شباب؟
1: أيوة، الحين نسألك أنت هالسؤال، ليش ممنوع أن أحد يغطي فمه؟ أيوة.
0: انتشرت مؤخرا طبعا، هذه القوانين ظهرت الحين قبل كأس العالم وتم تطبيقها في كأس العالم، حتى اللاعب اللي يتأخر مثلا حارس المرمى إذا يتأخر مثلا في ركل الكرة زين الكرة مثلا يعني اللي هو نقول الأوت وكذا،
1: أيوة،
0: تتأخر عدد من الثواني خلاص يعني يعطيك ممكن
1: تشهر يعني قوانين جديدة
0: يشهر لك كارت أيوه في من حلو. من ضمن القوانين هذه اللاعب اللي هي كانت انتشرت قبل كأس العالم
1: إنه كان كأس العالم 2022
0: لا يعني أنا أتكلم عن ما قبل كأس العالم 2026
1: أيوة.
0: إيش اللي صار إنه مثلا كل واحد يكلم مثلا زميله أو يكلم المدرب مدربه أو يكلم يعني الخصم ولكن إيش اللي يسوي اللاعبين طبعا على أساس أني أنا طبعاً الحين هي تقنية الفار اللي هي المساعد أيوة. الفيديو المساعد
1: نعم.
0: تقنية الفار هذه تكشف يعني اللاعب يمكن حتى من
1: حركة الشفاه
0: حلو إيش يقول
1: حلو
0: فإيش أيوة. يتعمد اللاعب يسوي على أساس أني أنا ما حد يعرف كلامي حتى المدرب لما يتكلم مع اللاعب يعني لاعب أيوة. الفريقة يغطي يحط يده على فمه على أساس
1: أيوة
0: ما حد
1: أشوف.
0: عشان الكاميرا ما تجي عليهم ويكتشف مثلاً إيش يقوله.
1: أوكي.
0: ممكن في خطة معينة يقولها المدرب.
1: أيوة.
0: زي ممكن لاعب يقول لزميله اللاعب إنك روح مثلاً هذا الجهة أو إنه مثلاً غير في الأماكن وكذا. فالحين لا في كأس العالم كذا مجرد ما اللاعب يحط إيده ويكلم زميله أو يكلم أي شيء مجرد ما يحط إيده خلاص يشهر له البطاقة.
1: سؤال ثاني عيد أكثر بيسك.
0: أنا والله ما خبرة بس خلينا نشوف حسين مع جعبوب بعدين.
1: لا هذا أتوقع أنك تعرف جوابه عيد.
0: زين.
1: الحين إيش المشكلة لو أنا قلت لزميل مثلا أنا وأبرار نلعب في الموجودين في ساحة الملعب.
0: وكلام عادي يعني صار بينكم.
1: أبرار أنت روح هناك أنا روح هنا. إيش المشكلة في هذا الموضوع؟
0: هم ما يأخذوا على أساس إنه إنكم أنتم زملاء وتتكلموا عن بهذه الطريقة يعني على أساس إنه مصلحة الفريق. هو خلاص ليش تغطي فما كده منه
1: وهل
0: هم اتخذوها مبدأ على أساس أنه لا يعني الجميع يتقيد بالقانون
1: أيوة.
0: أنك ما تطلع ممكن منك كلمات
1: أيوة.
0: الفيديو ما انتبه لها ممكن يصير فيه خصام ممكن يكون كلمة أيوة. مثلا سب أو
1: ذكرت موقف صار نفس هذا الموقف من فريق لفريق آخر أحد اللاعبين حط يده فبالضبط بكلمات مشينة للفريق الآخر ويعني وصحيح كلام عيد إنه الجسم في الفار ما تبين إيش هو اللي قال لأنه حط يده ذكرت عيد إذن أساس ممكن أحد الأسباب اللي حطوا فيها هذا الجسم القانون هذه الأفعال
0: مثل ما قلت يا أنوار فلهذا الأسباب يمكن في أيضا حتى في قوانين كثيرة ظهرت قبل كأس العالم ويتم تطبيقها الآن في كأس العالم أنا ألاحظ أنه المفروض أن هذه تطبق من زمان
1: صح.
0: بس يعني تجنبا لأي مثلا
1: لازم يفسروا لنا أصلا القوانين حق الناس اللي يعني ما يعرفون وايد في الكورة حلو أنه لو يكون في تفسير أنا عجبني بعد بس شيء مرة سؤال
0: ثاني يسألي أنا بحول من حسين بعدين بترك لك الأسئلة أبرار وأنوار وجاوبهم بعدين في البرنامج معك
1: المدرب وهو خارج يعني وقت المباراة
0: أيوة.
1: ما يصير يعطي أي أوامر وهو خارج المدرب
4: لا يقولون
0: يعطون أوامر يصير يعطي أوامر
1: أيوة.
0: ويصير أنا يكلم الكابتن قائد الفريق ممكن أيوة. ينادي لاعب مدافع مهاجم ينادي عادي على أساس أنه يخرج له في الوقت أحيانا اللي هو في التوقيت ممكن تصير إصابة للاعب ووقت مستقطع
1: إذن هي السالفة على النقل
4: أيوة.
1: فأحيانا
4: الحين تتكلمون أنوار يوم يابت المثل إذا أنا وأبران نلعب فريق عاد تعال شوفه خيالية أنا وأنوار نلعب كورة أنا أقولك أنوار حتفوزوا خلوني أنا حارس كذا تفوزوا خلوني حارس
0: مش حارس ما يحتاج بس سولفوا حطوا يدكم بس سولفوا حطوا يدكم على فمكم وطرد مباشرة خسر الفريق اللي
1: تفوز إحنا ما نريد ما نريد إحنا نخسر
4: نفوز
1: إحنا ناويين نفوز ما أعرف شكلنا يبنا فريقين عيد وبدر وأنوار وأبرار وسالم جساس يكون معانا عشان يساعدنا شوية
4: سالم جساس الحكم
0: إذا كملت
1: الحكم كملت زين
0: كملت
1: زين
0: عموما هذا مستمعي الكرام هو خبرنا على السريع اللاعب البرغواني اللاعب ميغيل الميرون عندما نسي ووضع يده في فمه ويتلقى الطرد والبطاقة الحمراء أول هذا على فكرة في إحصاءات كأس العالم إحصاءات البطولة للهدافين
1: شاركي بيدخل موسوعة جينيس بسرعة
0: بسرعة
1: يعني سريعي أخذ البطاقة الحمراء
0: على فكرة إيش رأيكم إنه موضوع حلقتنا هل مناسب للحركة اللي سواها ونسى إنه
1: مناسب
4: أيوة مناسب صح مناسب يعني
0: أيوة.
4: موضوع حلقة
0: موضوع يعني العقل اللاواعي في اللحظة هذيك خلاص اللعب ميغيل نسى انه انه انه في قرار وفي قانون
1: صح
0: انا ممكن انطرد منه
1: صحيح ولعل اللي يقول حل زميله روح ور فلان يمكن بيقول كذا حل زميله عن حد يسمعه قال كذا جت الطرده يلا ما عليه
2: إنزين في شيء ثاني
4: فازوا ترى فازوا يعني يلعبون بعشر لاعبين وفازوا.
0: فهذا اللي فيه في الخبر إحنا اللي ذكرناه إنه يعني هي حافظت أو حافظ منتخب البرغواني بيتقدموا بهدف دون
2: بهدف صفر
0: وهم يلعبوا بعشر لاعبين في الشوط الثاني.
4: أيوة على فكرة نوار وعيد سامر وسعيد الفارسي ومحمود وعبد الله كلهم وسعد يمسون عليكم مرة ثانية وعصام
2: يمسون بالخير والسعادة.
0: يا مساء الورد يا مساء الورد. خبرونا عن مواقفكم مستمعي الكرام مع النسيان في موقف معين رايح مكان مشوار وقفت سيارتك بعدها نسيت وين الموقف وين السيارة أنا حاطنها. وفي مواقف أكيد كثيرة مستمعين الكرام
4: فعلا لأن أبحاث حديثة أصلا أشارت لأن نسبة كبيرة جدا من أنشطتنا اليومية تتم بشكل شبه أوتوماتيكي وأن الإنسان يعتمد على الأنماط المخزنة أكثر مما يتخيل. يعني الدماغ يحب كذا يعني مستمعين الدماغ يحب توفير الطاقة يعني ما تضطر أنك كل يوم تفكر كيف أنا جالس أمشي كيف أسوق كيف فتحت الباب كيف مثلا غسلت أسناني ليش لأنه يعني الدماغ يوفر هنا الطاقة الهائلة يعني يحميك أنك أنت ما تستهلك طاقة هائلة لذلك يقوم بتحويل السلوكيات المتكررة إلى برامج والسلوكيات القائية ويترك وعيك مشغلا بأمور أخرى. أنا سالفة السواقة
2: يعني يريحك كأنه
4: يريحك سالفة السواقة أحيانا والله يعني مرة فكرت قلت سبحان الله كيف يعني كيف أنا مثلا طلعت من هذا المكان ورحت البيت وما حسيت على نفسي أني أنا أسوق ومسافة فأقول سبحان الله شني تعودت هي تعودت مثلا اروح المكان الفلاني الاشاره الفلانيه الجسر الفلاني
2: صح
4: يعني بدون ما نركز نحن اصلا خلاص
2: صح بالضبط. وهذه هنا نرجع لنفس النقطه هذه المصيبه يعني نطلع من مثلا الوجهه الاولى متجهين الوجهه الثانيه ونحن لما نوصل الوجهه الثانيه نقول كيف وصلت انا كيف مريت بهذاك الجسر انا مريت ولا ما مريت. فهنا شويه الموضوع لازم انه الواحد يستوقف نفسه ويقول
4: ويركز.
2: لا لازم يركز ايوه بالضبط لانه حرفيا ما لعب تمسك السياره وتمشي فيها وانت ما عارف كيف وصلت للمكان اللي وصلت له ما لعب.
4: اي والله
2: ايوه لا ما تهز راسك لازم تكون عارف انه ما لعب احسك انت
4: انا توقعت المواقف عيد عشان كذا راسك.
0: خلينا نقول اذا السياره في موقف معين خلاص ترك انت السياره موجوده تراها فحتى لو كان مثلا بعد فتره ذكرت وين الموقف وين سيارتي أنا يعني أي موقف حاطنها عادي يعني حتى لو مرت مثلا عليك نص ساعة ساعة بس المهم أنك أنت تهدأ تجلس شوية كذا وترجع تتذكر ها أنا وين وقفت سيارة خلاص الموضوع بسيط جدا يعني لا تتوتر
2: صح
0: وما حد ما تخبره
2: صح
0: وتعمل
2: والله.
0: أيضا ربشة
2: وتقول إني زهايمر ما زهايمر ترى ما
4: تقول زهايمر ترى هذه حالات مشابهة ومكررة ما بس أنوار وأيضا عيدة يعني يصير لها المواقف. حتى عبد العزيز يقول أنا وايد عبد العزيز من قطر يقول أنا وايد أضيع وين وقفت سيارتي وين حطيت مفتاح السيارة. وأيضا حتى أسمى نوجه لها تحية أسمى يعني أنا بصراحة يعني هني تعاطفت معها ليش هي كانت خيرة أنوار كانت بتروح الكلاس وردي متأخرة على الكلاس فكانت تسرع إلا والمسكينة طاحت تعثرت فوق كذي لما وصلت الكلاس سجلوها غياب
2: يستحق السلامة يا ربي
0: يستحق السلامة.
4: شوفي يا أسماء هنالك عيد.
0: إذن موضوعنا حلقة اليوم مستمعي الكرام احنا في انتظار اكيد تواصلكم على 2499-0000 هذا رقم الاتصال. أما رقم الواتساب على 94-37-975 رسالة وصلتنا حول هذا الموضوع
2: نسمع
4: شو هي الرسالة
0: ما هي الرسالة
2: رسالة حول موضوع يا ترى بالنسبة لأفعالنا مستمعينا هل يتحكم فيها عقلنا الواعي أو عقلنا اللاواعي وخبرونا عن مواقفكم اللي صادفتوها في حياتكم.
0: أكيد هذا الرسالة تقول كثير نعم تحدث هذه المواقف خصوصا إذا غيرت المكان. أنا من المواقف الطريفة اللي حدثت لي أشوف في الشارع نفس سيارتي القديمة اللي غيرتها وأظل أشوف عليها وأقول هذه مثل سيارتي وأتخيل نفسي أني أنا اللي أسوقها وأرد أضحك على نفسي وأقول تراني مغيرتنا ليش بعد أشوف عليها.
2: يا الله هذا
0: الرسالة
4: هذا الحنين حق السيارة القديمة
2: الرسالة إلا للحبيب الأولي
0: الرسالة وصلتنا من أم عبد الله
4: كل التحية لك يا أم عبد الله. أيضا سعد يقول أحيانا ينشغل عقلك في موضوع وأنت تسوق بس من توصل تفكر كيف وصلت هنا.
2: أيوة
4: فعلا صحيح وكذلك يا أحمدي اللي أحمد يقول تخيلوا اللي أحمد عادنا يختمها. اللي أحمد يقول أنا مخلي سيارتي شغالة من الساعة 9 الصباح، من 9 الصباح طيب لين العصر ونسيت.
2: يا ربي
4: يعني السيارة مشغلة من 9 الصبح لين العصر، عادوا العصر تذكر
2: يا بوي. يا أحمد راحت البطارية،
4: راحت حطني في موقفك يا
2: البطارية. الله يعطيك الصحة والعافية يا أحمدي. مستمعينا، بعض الباحثين وجدوا أن ما يقارب 90% من أفعالنا اليومية فيها عنصر تلقائي. أبحاث حديثة أشارت لأن هذه النسبة نسبة كبيرة جدا من أشرطتنا اليومية تتم بشكل شبه أوتوماتيكي، وأن الإنسان يعتمد على أنماط المخزنة أكثر مما يتخيل. تقريبا ذكر هناك معظم الدراسات وتؤيد هذه النقطة أبرار، واللي هي عقلنا يخزن أفعالنا المعتادة الروتينية. هذه الأفكار، هذه الأفعال المعتادة الروتينية مباشرة تترجم إلى أفعال لما نحن نكون مشغولين، لما نكون مضغوطين، لما نكون ما نستخدم عقلنا في اللحظة هذيك. العقل الواعي مباشرة، عقلنا اللاواعي يجي ويقول أنا أسلم المهمة عنكم، ما تحاتي ويعطيك.
4: بس العقل اللاواعي احيانا يفيدنا ترى في اشياء وايد. يعني مثلا احيانا لا سمح الله شوي وبيصير لك حادث، فعقلك اللاواعي تلقائيا خليك انت كيف تتصرف بدون ما انت تحس، حتى تقول يعني سبحان الله انا كيف تصرفت بهذا التصرف، لكن العقل اللاواعي بسرعه نبهك على هذا الموضوع.
2: مثال
4: قول
2: لما
4: المثال.
2: نشوف شيء ساخن،
4: ايوه
2: زين، عقلنا اللاواعي هو اللي خلينا ما نلمسه، نشيل يدنا بسرعه على الشيء الساخن.
4: أيوة.
2: لا ليش؟ عشان يحمينا، لانه لو عقلنا اللاواعي ما عطانا هذا التنبيه ان نحن نلمس الشيء الساخن، يعني نبتعد عن الشيء الساخن، كنا راح نتاذى.
4: كذلك موضوع اللي ايضا انوار، انا بتذكرت موقف اللي هو صار الاربعاء وانا طالعه من الاذاعه. ففي احد تعرفون هذا اللي تبع الهجن وما ادري شو،
2: ايوه
4: انزين، فتخيلوا اني كنت انا شويه وبدعم، يعني بدعم الناقة لأن الناقة جت كذي قدامي. فأنا ما أعرف كيف رحت يسار، كيف يعني تصرفت، هاي كلها ما أعرف فيه. بس هي فكر فعلا عقلي لا واعي هو اللي تصرف.
2: أيوة
4: طبعا نحن ننبه أن أهم شيء، ودائما ننبه نحن على هذا الموضوع اللي هي تبع المواشي والهجن وهذه الأمور، الواحد ما يخليها كذا تسرح وتمرح في الشوارع.
2: أيوة
4: عشان أيوة سلامة الله. الناس يا جماعة.
0: إذن هذا موضوع حلقتنا اليوم مستمعي الكرام، وخليكم متواصلين معنا أكيد على 24-99-00-00 هذا رقم الاتصال، وأيضا لمثبتين الموقع على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، أما في ظفار على 98.5. رح نطلع لفاصل مستمعينا وبعدها راجعين مستكملين معاكم برنامج تو الناس.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: مسي المسي على وجوه الطيبة، مسي المسي على متابعي برنامج جو الناس، وأكيد على متابعي إذاعة شبيبة وعلى 24990000. نمسي على المتصل ونقول السلام عليكم.
1: وعليكم السلام وبركاته.
0: يا مرحبا يا مرحبا، هالصوت الحلو.
2: أستاذ رحاب أهلا وسهلا.
1: يا أهلا يا أستاذ عيد، أهلا بالجميلة أنوار وبالجميلة أبرار، منورين. وعلى فكرة أنا سمعكم ومتابعكم وسعيدة جدا بجد بالبرنامج بتاعكم.
0: الله يعطيك العافية أستاذ رحاب. كيف الحال يا أستاذ رحاب؟
1: الحمد لله والله بخير الحمد لله.
0: إزيك عاملة إيه؟
1: الحمد لله.
0: أنا ودي أقول يعني إن كيف استعدادكم حق الخريف وكذا بالمصري، بس ما عرفت. جاهزين على المصري؟ لا لا الخريف.
2: أستاذ رحاب خلاص عاد الاستعداد والجاهزية والفعاليات.
1: والله يعني ما شاء الله الخريف السنة دي مليء بالفعاليات، يعني والفعاليات كلها حديثة ومتجددة وحاجات جميلة والجميع على قدم وصاف. يعني
0: يا سلام. حلو يا سلام. كم درجة الحرارة أستاذ رحاب اليوم عندكم؟
1: لا حلوة، الجو حلو.
0: الجو حلو.
3: الجو حلو.
0: الجو جميل والجو حلو ومستنينا.
1: والله يلا
0: بإذن الله تعالى إن شاء الله.
1: يعني تعالي المفروض عشان يكون في عد.
2: ليش يعني ليش ليش ليش أستاذ رحاب؟ ليش عادي الموضوع إذا أروح أنا وهم ما يروحوا؟
0: لا والله لا لا لا لا دورنا وأنوار خلاص.
1: تجيت مرة.
0: تجيت مرة. الحين دور أبرار وأنوار.
2: عادي كل مرة هم ما يروحوا.
0: بعد شوف حسد أستاذ رحاب. يا الله ما توقعت كذا حاسد.
1: لا تنورونا
0: بإذن الله. الله يسلمك أستاذ رحاب. إيش رأيك في موضوع حلقتنا اليوم أستاذ رحاب؟
1: والله موضوع جميل.
0: يعطيك العافية، نسمع رأيك يعني فيه.
1: أنا شخصيا لما بكون شغلني مشكلة في الشغل وببقى عايزة أحلها أو حاجة عايزة أغيرها أو حاجة عايزة أطورها، ممكن أروح أفتح الثلاجة وأقف قدامها وأقول أنا واقفة قدامها دي.
2: أنا عايز
0: أيوة والله صحيح.
3: دائما يصير هذا الموقف دائما.
0: لكن أنا عندي سؤال، إيش سافر الثلاجة؟ ليش كل حد يروح عند الثلاجة يفتحها؟
2: وأنا مستغرب يعني من هذا الموقف. المفروض الواحد لما يروح الثلاجة زين أبرار، المفروض أن الواحد لما يروح الثلاجة أستاذ رحاب يعني هذا المكان اللي كامل تركيزه عليه، يعني خصوصا في أكل.
3: لا أحيانا كده تلقي لو أنت ما تبى شيء من الثلاجة تروح تفتح الثلاجة كأنك تطمع على الأشياء الموجودة في الثلاجة
2: موجودة ولا لا.
1: دايما الإنسان لما يشغل تفكير وحاجة معينة وبيبقى عايز إن هي يعني يحلها أو يخرج بيها بطريقة كويسة. أنا شخصيا أنا بتكلم عن نفسي لما في حاجة بتقابلني في الشغل وببقى مشغولة بيها يعني بطريقة غريبة جدا، ممكن افتح الثلاجه بجد واقف قدامها واقول انا عايزه ايه. مره من المرات اكلت يمكن 4-5 شوكولاتات واكتشفت ان الغلاف بتاع الشوكولاتات في ايدي.
0: مستحيل.
1: ايوه.
0: يا الله سبحان الله. بس صح كلامك أستاذ رحاب، لما يكون البال مشغول جدا حرفيا نفقد السيطره ان احنا نفكر بمنطق. ويكون العقل اللاواعي هو اللي جلس يحمينا اصلا، يحمينا من انه يعني نفقد السيطره.
1: فعلا هي دي المشكله لما بيكون خلاص يعني شاغل بالك 100% شيء ما ممكن جدا يعني تروحي تقفي، ممكن تروحي تعمل، ممكن اعمل قهوه وبوافة اقول وانا كنت بعمل ايه يعني.
0: صح.
1: ففعلا الإنسان اللي هو دايما بيبقى أكتف، الإنسان اللي هو دايما بيحب شغله، الإنسان اللي هو دايما على طول شغال ودماغه شغالة، ممكن جدا يحصل له الحاجات دي.
3: أيوة فعلا. أحيانا أستاذ رحاب ذكرتيني في موقف، الواحد لما يريد يعمل قهوة وتكون قهوة موزونة وجميلة، خصوصا القهوة التركية، القهوة تغلي وانت ما حاسة، انت اصلا تفكرين بشي وسرحانة، لين فجأة تنتبهين ان خلاص القهوة خلاص يعني وايد فاضت كذا وصار طعمها اكيد ما حلو، تضطرين تعملي قهوة تركية مرة ثانية من اول وجديد.
1: فعلا بتحصل معايا في الحليب لما بغلي الحليب على النار وفي القهوة ببقى واقفة قدامهم، يعني عارفة واقفة بس خلاص تفكيري مشغول 100% يعني.
0: الله المستعان، الله المستعان، ربي يهدي بالك يا رب استاذ رحاب.
3: ان شاء الله
0: ان شاء الله يا رب يسهل طريقك وامورك باذن الله تعالى
1: يا رب جميعا،
0: وساعدنا جميعاً كثير جميعاً بسماع صوتك اليوم.
1: الله يخليك، الله يخليك، تسلمي. انا الاسعد، ربنا يبارك فيك يا رب.
0: الله يسلمك، اتمنى لك مساءات سعيده يا رب.
2: شكرا استاذ رحاب، شكرا.
1: العفو العفو، الله يخليك،
2: الله يحفظك يا رب، شكرا، مع السلامه.
1: الله
2: يسلمك، مع السلامه.
3: إذن طبعاً أكيد هذه وايد تصير هذه المواقف.
2: لحظة، ليش؟
3: أنا كنت بسألكم يا أخي بس ورقتين.
2: تريد خبر يا معلقة أو تريد رواية؟ خبر، اسمه خبر، كم ورقة تريد؟
0: ما عاجبني شبرار، ترى الخبر بس هو وبس إيش؟
2: وما علقت على فكرة،
3: يعني
2: ما علقت لما كنا نقرأ على السريع. إيه؟ عجيب غراب، كان ورقة
0: كعاد عندها
2: وعاد.
0: أيوة، ما أدري ليش
2: الحين عاد عندها.
0: الحين أنت بزيادة.
3: لا نهني خلصت شي فاصلة،
2: خلصت
3: شي فاصلة،
2: هي خلصت
3: خلصت. أنا المفروض نقطة ما فاصلة.
0: يا سلام،
3: أدور الأوراق، أدور الأوراق.
2: زين، نروح على آخر أخبار الفن والفنانين مستمعينا وجوسبينج. هذه المرة نروح مع الفنان أحمد عبد العزيز في صدارة ترند القصة الكاملة لشائعة تدهور حالته الصحية.
0: تصدر الفنان مستمعينا أحمد عبد العزيز مؤشرات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعدما انتشرت شائعات واسعة حول تدهور حالته الصحية ودخوله في أزمة صحية خطيرة، الأمر الذي أثار قلق جمهوره ومحبيه، خاصة مع تداول صور له مصحوبة بتعليقات تدعو له بالشفاء العاجل، ما دفع الفنان وأسرته إلى الخروج لتوضيح حقيقته.
2: ونقول مستمعي الكرام، بدأت الأزمة عندما تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تتحدث عن تعرض الفنان أحمد عبد العزيز لوعكة صحية شديدة وتدهور حالته الصحية، مستندة إلى معلومات قديمة تتعلق بإجراءاته أو بإجراء عملية في الأحبال الصوتية، وهو ما تسبب في انتشار حالة من القلق بين جمهوره وأصدقائه وعدد من أفراد أسرته داخل مصر وخارجها.
4: لا كان ما تبغى تشوف تحدث الضوء. يا روسيا بتسهر؟
5: ايوه بتسهر يا منعم، بترقص مع الصوت يا منعم، وقدامي يا منعم، وانت عارف كده كويس.
6: تناسي يوم خطوبتي هم سابتك وراحت تسهر مع الصوت، وساعتها انت يا اسطى ما قدرتش تفتح بوقك، طبعا خايف تحسن تطردك من العز اللي انت فيه وترجع تعيش هنا تاني.
7: بقى ده منعم اللي انا سيفته ورحت حارب برضو، ارجع عليه كده
3: أخويا. وحرص أحمد عبد العزيز على الرد على هذه الشائعات وتوضيح الأمور في تصريحات صحفية، مؤكدا أن حالته الصحية مستقرة تماما، نافيا ما تردد بشأن تعرضه لأي تدهور صحي، موضحا أنه أجرى عملية بالمنظار في الأحبال الصوتية قبل نحو 3 أشهر، وقال حالتي بعد العملية تمام جدا الحمد لله، وصحتي لم تدهور في أي وقت، وصوتي يتعافى والحمد لله.
0: زوجة أحمد عبد العزيز كان لها أيضا رأي في هذا الموضوع، تقول الهدف من شائعات تحقيق الترند من جانبها، حرصت الإعلامية دينا شرف الدين زوجة الفنان أحمد عبد العزيز على توضيح تفاصيل ما حدث، مؤكدة أن العناوين المثيرة التي انتشرت مؤخرا على السوشيال ميديا لا تستند إلى أي معلومات جديدة، وأن الهدف منها كان جذب المشاهدات، ورغم أن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية نفى الشائعة وأوضح الأمور، ولكن الكلام لم ينتهي بعد.

0: مستمعينا وقالدين شرف الدين أن حجم الشائعات كان كبير لدرجة أنها تلقت اتصالات من أشخاص لم يتواصلوا معها منذ سنوات، بالإضافة إلى أفراد من العائلة يعيشون في أماكن مختلفة بعدما أصابهم القلق والخوف، مضيفة أن كل ما حدث يتعلق بإجهاد والتهابات في الأحبال الصوتية، وهي مشكلة صحية مر عليها 3 أشهر وظهرت بعد انتهاء تصوير مسلسل البخت الذي عرض خلال موسم رمضان الماضي.
1: وكشفت دينا شرف الدين أن أحمد عبد العزيز سافر إلى ألمانيا مطلع شهر مارس الماضي لإجراء التدخل الطبي اللازم، موضحا أن ما تم لم يكن عملية جراحية بالمعنى التقليدي، وإنما إجراء بالمنظار لعلاج مشكلة في الأحبال الصوتية، مؤكدة أن حالته الصحية تحسنت بشكل كبير، وأن الأمر الوحيد الذي يحتاج إلى بعض الوقت هو استعادة الصوت لطبيعته الكاملة، وهو أمر طبيعي في مثل هذه الحالات.
2: أما عن آخر أعمال الفنان أحمد عبد العزيز الفنية، فهو مسلسل البخت الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2026 على قناة أبوظبي، وشارك فيه في بطولته مروان عبد الله، عبير صبري، نسرين أمين، مجدي كامل، أحمد وفيق، فراس سعيد، ندى بهجت، مروى الأزلي، تامر فرج، بسنت النبراوي، محمد عامر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف حسام موسى وإخراج معتز حسام.
0: ومستمعين، تدور أحداث هذا المسلسل مسلسل البخت في إطار اجتماعي تشويقي مثير، حيث يناقش الحظ وكيف يمكن لحدث أو قرار تغيير مسار حياة الإنسان تماما من خلال شاب بسيط سلاح النقاء والصدق في مواجهة أصحاب النفوذ، يخوض معركة غير متكافئة لكشف جرائمه متحديا الضغوط والتهديدات لإثبات أن الحق أقوى من السلطة، وصولا إلى تقديمهم للعدالة وتطهير مجتمعه أو مجتمع عام من فسادهم. إذن مستمعي الكرام، هذا خبرنا في آخر أخبار الفن والفنانين عن الفنان أحمد عبد العزيز، اللي نتمنى له الصحة والعافية. أكيد السوشيال ميديا كثير من الإشاعات المتداولة حالة الفنان، إذا كان هو بخير ولا ما بخير وكذا، واللي ياخذ السبق في المواضيع هذه.
1: لكن السؤال لكم عيد وأنوار ومستمعين، شفتوا مسلسل البخت ولا ما شفتوا؟
0: تقريبا أنا ما كثير شفته،
1: مر علي
0: المسلسل،
2: ما أدري والله،
0: بس يمكن
2: مقاطع يمكن في التيك توك شوية مرت علي.
1: أيوة. أيوة. على فكرة أنا تراني بعيدة عن الدراما المصرية، لكن بسبب جوسبينج وهذه الفقرة اللي في تو الناس وايد صرت أتشوق.
0: حرصت على متابعة
1: لا بعدين ما شايفة، بس حطيت في القائمة كم مسلسل مصري نحن تكلمنا عنهم.
0: أيوة.
1: يعني اشتكت الأفلام والدراما المصرية.
2: أمانة أبرار، الدراما المصرية تفوز جدا رائعة.
0: حتى لما كنا نتكلم عن، يعني وإحنا نقرأ الخبر، سمعتوا التتر الخاص بالمسلسل، مسلسل مال والبنون،
2: الله ذكريات،
0: من أجمل المسلسلات فعلا.
2: أي والله.
0: على 2499000 نقول السلام عليكم. تو الناس ولازم يكونوا أصوات المتابعين معانا حتى لو كان وقت الحلقة انتهت. السلام عليكم، مساك الله بالخير.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ورحمة الله وبركاته.
3: كيف أخباركم؟ طيبين؟
0: أهلا وسهلا.
2: إيش الأخبار؟ مساك الخير.
0: شمس معانا.
3: أيوة معك
0: يا شمس. شمس مساء الخير، طمنين عن صحتك وكيف أمورك؟
3: الحمد لله تمام، الله يسلمك. الحمد لله أنا بخير.
2: عساك دوما بخير يا رب. شمس
3: يا رب أمين.
2: شمس تابعتي؟ والله الحمد لله كلنا طيبين، يسرج الحال، دامكم بخير وإحنا بخير.
1: أكيد طبعا.
0: تبي ختامها؟ تبي ختامها مسك؟
1: أيوة شمس، يعني شمس فعلا ختامها مسك.
0: إحنا اليوم بنختم باتصالك.
1: شمس سمعتي موضوع حلقتنا اليوم؟
3: أي سمعته والله، موضوع شيق هذا.
0: وكثير من المواقف
3: في نوادر اللي تصير. بالذات هذه المواقف يعني واحد لا يحتز عليها، وهو بس يعني يتعرض بموقف كذي يحصل نفسه رايح في مكان وتحصله يروح مكان ثاني.
2: والله
0: زين. صارت
3: من أظرف المواقف يعني وأصعبها بالنسبة لي. يعني وقفت السيارة قدام سلكت اشتريت شيء.
0: أيوة.
3: بدل وأنا راجع بدل ما أركب سيارتي أركب سيارة حد ثاني.
2: يا بو.
0: هذه أيضا حتى كان بحد من المتابعين.
2: صار الموقف يصير دائما.
3: أنا وبعدين أشوف حد في الجامعة أطفال وراي. زين.
0: قالوا انتو من؟ انتو من؟ وليش جايز؟
3: ربحة بالسيارة واقفة اللي عند الدنيا. وانا
2: موقف محرج.
3: ما اعرف وش اقول قصه.
0: الله يكون في العون بس مثل هذه المواقف.
3: اي والله شوف علي يقول لي لو سمحت لي اخذت هذه سيارتي. ايه بس انا كنت لاعب لي هذا قبل اطفال.
2: لا لا لا الموقف صراحه خطير.
3: هذه سيارتي هذه اللي جنبي سيارتي هذه اللي هناك والله نعم انه حد كبير لي ما يبارك
2: سبحان الله.
3: اشوف عليه بس ما اعرف ايش كرفت وطلعت ودخلت السياره.
0: سبحان الله.
2: اي والله يصير مثل هذا.
0: يمكن كنت تفكري في شيء اخر يعني. كنت تفكري في شيء اخر وانت طالعه
3: مثل في البيت رايح غرفتك تروح الحمام طالعه من الحمام رايح
2: عرفت تشوفي نفسك في المطبخ
0: تحصل نفسك عند الثلاجه.
3: ايوه انا الثلاجه لا شيء شائع اصلا ومن دون سبب تحصل نفسك جالس
2: سبحان الله. ايوه هذه يحتاج لنا ندور عليها دراسه ايش السالفه مع كل حد حقيقي شمس سمعناها يعني اذا كنت متابعه لنا من بدايه الحلقه معظم الردود هذا ايوه على الثلاجه اكثر
3: مش نروح عند الثلاجه موضوع الثلاجه هذا ما اعرف وش يعني وش اللي نشوفه داخلها وش اللي نحسه اتجاهها من مشاعر
0: قالت ابرار عليها ابرار هي قالت قبل شويه ممكن نروح نطمن على
2: نطمن على الاغراض الموجوده
0: الاغراض اللي موجوده
2: تجمدوا من البرد ولا ما تجمدوا
3: هذه شكلها تطمشي وتخاف يروح يشلوه
0: صحيح.
2: الله يعطيك الصحه والعافيه يا شمس الله يسعدك يا رب. شكرا على تواصلك اليوم.
3: وانا والله
2: شكرا شكرا تسلمي
4: شكرا شمس
3: جزاكم الله
0: شكرا يا شمس
2: الله يحفظك مساءك سعيد يا رب.
0: الله يسلمك.
3: أنتوا أسعد إن شاء الله.
2: الله يسلمك.
0: في أمان الله.
2: مع السلامة. الله يسعدها يا رب.
4: يعني مباراة السعودية.
0: إيه بدأت.
2: غايتها.
0: خمس دقائق. أيوة دقائق.
2: خمس دقائق ما بعد بداية المباراة.
0: زين مخرجنا العزيز الحبيب بدر البلوشي إذا كانت وصلت أخبار من ست دقائق إن شاء الله يكون تقدم المنتخب السعودي إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
0: يا رب إن شاء الله. مثل ما فعل اللاعب المغربي ذكرنا في خبر.
2: ايوه
0: اللاعب المغربي عادل الصياري او ايوب عفوا
2: اسماعيل
0: الصياري يا سلام يا سلام على
2: خلاص انا ما عرفتك انا ما عرفت علي خلاص شفتي انا شفت ابراهيم شفت الله عليك شفتي شفنا سمعت اسمع ابرار ايش سوت اي عامله حالها ولا على بالها ومخبيه
4: دقائق ما شفنا احنا مباراه
2: الله عليك شباب
4: بس قبل لا نختم عيد ترى في طلب طلبين عندك
2: الحين
4: طلب اغنيه رباب وطلب اغنيه ميحد
0: زين بس احنا خلونا نقرا ايضا الرسائل اللي موجوده معانا هنا
2: للحين 0-0 للحين
0: الحين 0-0
2: تعادل سلبي للحين
0: يلا إن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا السعودي بإذن الله تعالى.
2: بإذن الله تعالى.
0: وأيضا الساعة 5 الفجر بتوقيت أيضا سلطنة عمان مثل ما ذكرنا لكم مستمعينا المنتخب المصري في مقابلة أو مواجهة مع نظيره النيوزلندي الساعة 5 الفجر بتوقيت السلطنة. وأيضا كل التوفيق بإذن الله تعالى. دماني تقول هي شمس وأنا قمر أهلا وسهلا فيك.
2: أيوة
0: الموقف اللي ذكرته طبعا شمس معانا أيضا كانت حور تذكر الموقف
2: أيوة.
0: وقالت هي صارت لها سالفة أنه نفس الشيء ينتظرها أخوها في السيارة ركبت السيارة الثانية.
2: هذا الموقف على فكرة
4: وايد
0: الله يكون بالعون بس
2: الله يعين أنا حقيقة ما رحت زي ما كسرت باب الرجال أحاول أفتح أقول ما أنا ما تفتح السيارة بعدين أكتشف أنه يعني طراز غير عن طراز سيارتي زي ما كسرت بابا مسكين
0: الله يعين. ودمان تقول أنا مرة صار لي موقف كنت أدور الموبايل وآخر شيء اكتشفت أني جالسة أتكلم بالتليفون
2: صير وايد
4: بعد الموقف وايد يصير
2: صير وايد
0: يعني بعد حتى يعني خلونا نتكلم ونقول يعني مثلا عن الأشياء الكبيرة مثلا الموبايل ما أعرف إيش وكذا سبحان الله وهي أشياء كبيرة فما بالك في الأشياء الصغيرة اللي تكون مثلا
2: انت خلونا نتكلم ترى على 8 دقائق بعد الساعة 8 أيوة. والناس يبي يروح يشوف المباراة
4: السعودية
2: انت يعني شنو
4: حتى لو كان بعد الى الان تعادل سلبي
0: لكن وصلتكم رسالة
4: بدر لكن بشوف على الاقل محاولات
0: لكن وصلت رسالة بدر
2: لا لا
4: يعني يصل تخيل سالم الدسري يحاول كذا يسدد هدف وما صار مثلا كذا
0: ايوه
4: فمتشوق صراحة
2: في رسائل عيد في الواتساب في رسائل
0: في الواتساب وايضا هنا
2: بلقيس احنا حابين السوالف يعني ما تريد تروح تشوف المباراه متاكدين
4: ترى بلقيس يعني اوكي كلنا حابين السوالف بس ترى بعد اغلبهم يعني يشوفون حتى سعد ذكر انه هو يشوف مباراه وبنفس الوقت يشوف الاذاعه
0: وهذا ايضا تحيه مسائيه لبنت الامارات وايضا فايزه خضر
2: وتحيه
0: لام هند اذا مستمعين احنا وصلنا لختام حلقه اليوم من برنامج تو الناس ويلا على طول مباراه المنتخب السعودي والمنتخب الاسباني الكلمه عندك
2: خلاص الكلمة عندي أنا.
0: هاي كلمة عندك.
2: أبوي الكلمة عند الرياضية.
0: أيوة.
2: القدم الخطيرة أبرار مستمعينا. طبعًا أنا بترك ليش الكلمة الأخيرة، لكن أقول لكم مستمعينا إن أنوار علوي، أبرار المشافري، عيد الخواتري، وأيضًا بدر البلوشي كانوا معاكم من الساعة 5 إلى الساعة 8 بانتظاركم، راح يكونوا غدًا بإذن الله في نفس التوقيت.
4: أكيد نحن نشكركم اللي يعني أكيد كان معنا ومثبت الموج على الشبيبة من بداية البرنامج من الساعة 5، وإن شاء الله بإذن الله تعالى، وأيضا كل الشكر اللي موجودين من بينهم اليحمدي كذلك والمالكي والجميع أيضا وسعد، فكل التحية لكم جميعا، وإن شاء الله كذا كل التوفيق للمنتخب ومنتخب الأخضر. قلوبنا معاكم يا جماعة الخير، يعني قلوبنا أكيد مع المنتخب منتخب الأخضر، ف كل الفوز لكم بإذن الله تعالى.
2: بإذن الله تعالى، ومثل ما نقول مستمعينا أكيد الدراسات أثبتت أن 43% من الأفعال اليومية تتم بشكل ويندي وود، الباحثة قالت ذلك، اعتيادي بينما يكون الشخص منشغلا بالتفكير في أمور أخرى. من هنا مستمعينا نتمنى لكم بال صافي وبال مريح بإذن الله تعالى،
4: ونتمنى شيء الفوز للأخضر،
2: ونتمنى الفوز للأخضر. دمتم بحفظ الله ورعايته.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: 99.5 مسقط و 98.5 صلالة. جميلة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر، زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: برنامج ما قبل العاصفة، تحليلات فنية، قراءات تكتيكية، أخبار المنتخبات والنجوم، وتوقعات أبرز المواجهات في كأس العالم 2026 مع نخبة من المحللين والإعلاميين والمدربين واللاعبين. يأتيكم يومياً من الساعة 9 مساءً وحتى 11 مساءً مع حسين جعبوب. ما قبل العاصفة، حيث تصنع التوقعات وتبدأ الإثارة.
1: الرحمن الرحيم، طيب أوقاتكم مستمعين الأعزاء أينما كنتم تتابعون عبر إذاعة الشبيبة، عبر الشبيبة FM تردد 97.5 في مسقط ومحافظتي شمال وجنوب الباطنة، وأيضا في صلالة 98.5. اليوم حلقة جديدة من برنامجكم ما قبل العاصفة. ليلة العرب بين الدموع تونس، بين دموع تونس وحلم مصر وطموح السعودية. ٤٨ ساعة فقط كانت كافية لتقلب ملامح كأس العالم رأسا على عقب. تونس تغادر المونديال بخيبة أمل ثقيلة بعد رباعية يابانية قاسية، لتكون أول قصة حزينة تهز الشارع العربي في البطولة. وفي المقابل تتجه أنظار الملايين الليلة إلى مباراتين قد تغيران تاريخ الكرة العربية. مصر، البلد الذي منح العالم أحد أعظم نجومه محمد صلاح، ما زال يبحث عن أول انتصار في تاريخه المونديالي بعد أكثر من 90 عاما في أول ظهور للفراعنة في كأس العالم. والسعودية صاحبة واحدة من أعظم مفاجآت تاريخ المونديال عندما أسقطت الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022، تدخل اختبارا

0: أهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في برنامجكم ما قبل العاصفة. هذا البرنامج الذي يناقش كل قضايا كأس العالم وأيضا الأمور الفنية والتكتيكية والتحليلية وأيضا خارج الملعب من أحداث تقام في أمريكا والمكسيك وكندا. مستمعينا الأعزاء دعوني أذكر بما يحدث الآن في مباريات كأس العالم. إسبانيا ما زالت متفوقة على السعودية بنتيجة ثقيلة بأربعة أهداف دون رد. الهدف الأول كان عن طريق اللاعب يمين يمال بعد عرضية متقنة من أويارا زبال. بعد ذلك تمكن اللاعب ميكائيل أويارا زبال من إحراز الهدف الثاني، ثم أضاف الهدف الشخصية الثاني له أويارا زبال بعد دربكة في خط الدفاع بالنسبة للمنتخب السعودي، ليأتي بعد ذلك ينتهي الشوط الأول بتفوق إسبانيا بثلاثة أهداف دون رد. ليبدأ الشوط الثاني في بدايته تمكن أو يقال هدف عكسي، نيران صديقة حسان تمكتي يسجل هدف في مرمى بالغلط بعد تسديدة اللاعب كوكوريا. كابتن، أولا قبل ذلك أرحب بضيوفي في الاستوديو، الكابتن داود سالم نجم الكرة العمانية سابقا، وأيضا الكابتن حسن أحمد حسن أكاديمي رياضي. مساء الخير كابتن داود.
1: مساء الخير.

0: أهلا وسهلا بكم في هاي الحلقة
1: يا هلا فيك. أيضا مساء الخير كابتن حسن.
2: هلا مساء النور.
1: يا هلا فيك
2: وضيوفك الكرام.
1: الله يسلمك يا رب. أبدأ من خلال ما يحدث الآن بالتحديد في مباراة إسبانيا والسعودية. نتيجة ثقيلة وهذا ربما كان متوقع من الشارع الرياضي الإسباني، ردة فعل بعد التعادل المخيب للأمال أمام الرأس الأخضر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني نتيجة جدا مؤلمة، خلال شوط واحد 4 أهداف ما كنا متوقعين حقيقة. يعني يمكن الكرة الإسبانية، الفريق الإسباني قوي، ولكن ما كنت متوقع أن تكون النتيجة 4 أهداف في الشوط الأول.
1: كان 3
0: في الأول وبداية
1: الشوط الثاني
0: يعني النتيجة هذه. المنتخب السعودي أعتقد فقد التركيز خلال هذه المباراة، لم يقرأ جيدا قبل المباراة المنتخب الإسباني الذي كان يعني عنده طموح كبير أننا يحقق عدد كبير من الأهداف، خاصة أن أعلنوا بعض اللاعبين أنهم يجب أن يحققوا نتيجة كبيرة. فلذلك دخل المنتخب الإسباني عند الرغبة والجدية في تسجيل أكبر عدد من الأهداف، فتحققت له ما سعى له. ولكن كانت المفاجأة هي المنتخب السعودي الذي كان يعني قدم شوط سيء، شوط لا يعني يليق بسمعة الكرة السعودية وسمعة الكرة. يعني الفريق السعودي فريق كبير، فريق منظم، فريق تاريخه كبير في حتى على المستوى كأس العالم، لأن هذه تقريبا بدأ من 94 هو يشارك في كأس العالم بدون قطاع. فنتيجة جدا كانت حقيقة مؤلمة للجماهير السعودية.
1: كابتن حسن، كيف تقرأ هذه المواجهة حتى هذه اللحظة؟ هل توقعت بأن المنتخب الإسباني يفاجئ المنتخب السعودي في الشوط الأول بالضغط العالي واستطاع أن يحرز 3 أهداف؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد لسبب واحد، أنه أول شيء منتخب الرأس الأخضر هو يعتبر منتخب هاوي مش منتخب محترف، والنتيجة اللي عملها قدام هي مفاجأة للمنتخب الرأس الأخضر قبل ما تكون مفاجأة للشعب الإسباني ككل. من الطبيعي أنه يبادروا بالعكس الإيجابي المنتخب الإسباني ضد المنتخب السعودي. لكن نحن بدنا نسأل سؤال، الدوري السعودي هو من أقوى الدوري العربي حاليا بتدفق الأموال والاستثمارات فيه، وبجلب أقوى أفضل اللاعبين في العالم يجيبهم للدوري السعودي، والحين يمكن عم يفاوضوا محمد صلاح، عم يفاوضوا حدا آخر. البنية التحتية كاملة في السعودية، أموال موجودة، لكن القاعدة الحقيقية وينها بالدوري السعودي للناشئين والشباب؟ ما فيش نتائج. وين القاعدة الأساسية اللي تقدر توصل لمنتخب حقق طموحات الشعب السعودي والشعب العربي قبل الشعب السعودي؟ ليش ما بيعملوا مثل ما بيعملوا المغرب مثلا؟ وين هو؟ نحن اليوم عم ندفع 300 مليون يورو لكريستيانو رونالدو، عم ندفع لماني، عم ندفع لبونو، عم ندفع، لكن ليش هالجزء من الأموال ما تصرف على القاعدة، على القاعدة الناشئة اللي تقدر توصل لمنتخب يوصل على الأقل للدور الربع النهائي بكأس العالم؟ من الطبيعي أن تجيب نتيجة كيك. لكن وين المفاجأة الكبرى؟ أنه أنا اليوم عندي طموح أنه بالأمل الثالث، منتخب قطر خسر 6، المنتخب السعودي واصل يخسر 6، يفقد المركز الثالث. هذه بتلعب خطورة. اليوم الأهداف تلعب دور داخل بالمرمية، 6 أهداف 4 أهداف، وين المركز الثالث؟ معناتها إذا خسر اليوم 4 و5 منتخب إسبانيا، المنتخب السعودي أمله ضئيل بالتأهل الدور الثاني، هذا شيء معروف يعني.
1: طيب اليوم لاحظنا تغيير بالنسبة للتشكيل في كتيبة المنتخب الإسباني وفي منتخب الإسباني. المدرب لويس غير بعض العناصر، الظهير الأيمن أضاف بورو كلاعب أساسي على المهاجم الثالث، هو لعب بالخطة 4-3-3 دخول بداية يمين يامال، وأيضا دخول اللاعب باينا لاعب أتلتيكو مدريد، تشكيلة واضحة بالإضافة للمهاجم الصريح أويار زابال. غير المدرب المنتخب الإسباني، غير التشكيل في هذه المواجهة. يعني منتخب الإسباني لم يخسر بوجود يمين يامال أساسي في أكثر من 20 مباراة، وهذا بالفعل يثبت بأن هذا اللاعب ذو قيمة عالية، واستطاع إحراز الهدف الأول في وقت مبكر، يعني دربك صفوف عمل، يعني بعثر أوراق المنتخب السعودي في بداية المباراة.
2: لامين يامال خليفة ميسي بإسبانيا، الأرجنتيني الثاني خليفة ميسي يعتبر. طيب أنا بدي أسأل سؤال، كم في لاعب من المنتخب الإسباني من نادي برشلونة؟
1: 8 لاعبين.
2: ممتاز.
1: اللي في التشكيلة الأساسية يا مال أولمو
2: كلهم
1: كوبارسي.
2: كم لاعب كلهم جايبين من برشلونة؟
1: 8 لاعبين.
2: ممتاز.
1: من اللي بدوا اليوم
2: من أي أكاديمية خرجوا؟
1: لاماسيا.
2: ممتاز. من عمر 10 سنوات ولا لا؟ هذا فريق متجانس، من الطبيعي يعملوا هيك نتيجة. بس اليوم أنت شوف المنتخب السعودي جابوهم وتأهلوا، يمكن هالحظ بكأس العالم 48 أنه تأهلوا، كل منتخب عربي تأهل هدية، نحكي صراحة يعني. طيب ليش ما يساوون مثل ما بتساووا الإسبان مثلا؟ شو المانع؟ أنت عندك الأموال أكثر من أوروبا، التغييرات بدها تكون لمصلحة إسبانيا إجباري، تكتيك ذهني، تكتيك فكري، تكتيك ثقافي.
1: كابتن حسن، اليوم التشكيلة اللي دخل فيها الكابتن المدرب لويس، سيد لويس، أثبت أنه يعني لاحظ أداء بعض اللاعبين في المباراة الماضية أمام الرأس الأخضر كان مخيب للأمال حقيقة. جابي لاعب برشلونة لم يكن بالشكل المطلوب، توريس أيضا لم يكن بالشكل المطلوب، بالإضافة إلى يورنتي لاعب أتلتيكو مدريد. اليوم دخل بهذه العناصر، هل تتوقع بأن المدرب سيستقر على هذا التشكيل في رأيك؟
2: أكيد، لسبب واحد، أنه هو قرأ الأخطاء لمباراة الرأس الأخضر وصححها للمباراة السعودية، من الطبيعي أنه يطلع بنتيجة هيك. لكن المشكل الصدمة الإيجابية اللي عملها المنتخب السعودي مع الأريغواي وضيعوا بعض الفرص عكست عليهم سلبا. المفروض يقرأ المدرب بطريقة صحيحة لا تقدر تعكس إيجابيا بطريقة إيجابية منتخب إسباني.
1: كابتن حسن، كابتن داود، اليوم أيضا يعني هل ما زالت الدقيقة 70 حتى هذه اللحظة في رأيك، هل ممكن للمنتخب السعودي أن يرجع ويعدل المباراة؟
0: صعبة، يعني دقيقة 70 بقي 20 تقريبا، 20 دقيقة، صعب أنه يرجع للمباراة، خاصة أنه أمام المنتخب الإسباني. منتخب اليوم المنتخب الإسباني لعب تجانس أكثر، لعب أيضا على بعض جزئات أخطاء المنتخب السعودي، تحرك بسهولة، استطاع المنتخب الإسباني خلال الشوط الأول يمكن يلعب على الأطراف أكثر عن ما يلعب العمق، وعرف أن نقاط الضعف المنتخب السعودي هي يمكن الأطراف، كثف هذه الجهة، مع العلم أن المفترض أن تكون أيضا قوة المنتخب الإسباني في الأطراف، فالمنتخب السعودي ما ينتبه لها، مفترض أن تكون إغلاق هذه المنطقة في الأول.
1: هذه التشكيلة اللي وضعها المدرب دونيس 5-4-1، في اليمين سعود عبد الحميد، عبد الله العميري، لجامي، تنبكتي، متعب الحربي، بالإضافة إلى النجوم البقية. يعني واضح أنه دخل بخطة دفاعية كبيرة، إلا أنه ما يقدر يعني لم يتمكن من يعني الحفاظ على الشباك. رغم هذه الخطة 5-4-1، مهاجم صريح البريكان.
0: هو يمكن عمل هذا اللعب 5-5-4-1، ولكن نوعية اللاعبين يعني تختلف، يعني خاصة من الجانب الدفاعي في نصف الملعب بعض اللاعبين لا يجيدون الجانب الدفاعي بشكل سليم أو بشكل 100%، لذلك يكون هذا الخلل خاصة في الأطراف، يعني بعض اللاعبين لا يدافعين بشكل سليم يعني.
1: جميل، مستمعينا الأعزاء، دعونا الآن نطلع فاصل ونرجع لاستكمال برنامجكم ما قبل العاصفة، فابقوا معنا.

0: برنامج ما قبل العاصفة، تحليلات فنية، قراءات تكتيكية، أخبار المنتخبات والنجوم، وتوقعات أبرز المواجهات في كأس العالم 2026 مع نخبة من المحللين والإعلاميين والمدربين واللاعبين، يأتيكم يومياً من الساعة 9 مساءً وحتى 11 مساءً مع حسين جعبوب. ما قبل العاصفة، حيث تصنع التوقعات وتبدأ الإثارة.
1: حياكم الله مستمعينا مرة أخرى في برنامجكم ما قبل العاصفة. دعونا نبدأ حديثنا عن المحور الأول، صدمة تونس، ماذا حدث؟ الخروج التونسي كان نتيجة أخطاء فنية أم فجوة جودة؟ ماذا كشفت اليابان عن واقع الكرة العربية؟ هل أصبحت المنتخبات الآسيوية تتفوق تكتيكيا على نظيراتها العربية؟ كابتن داود، اليوم نتكلم عن مشكلة، ما هي المشكلة في اللاعبين أم في المشروع الكروي العربي بالكامل؟ كيف تقيم هذا الأمر؟
2: يعني بالنسبة لجودة اللاعب العربي أو جاهزية اللاعب العربي، يعني هي تبقى ثقافة اللاعب العربي، يعني كيف يتكون وما هي البيئة اللي يتكون فيها اللاعب العربي تختلف كليا عن التكوينات في أوروبا أو حتى هنا عندنا في آسيا مثل اليابان وكوريا. أصل اللاعب مهتم هو من القاعدة، يبدأ الاهتمام الكلي من القاعدة، تعليمه كل شيء عن كرة القدم وعن ثقافة كرة القدم وعن حتى آداب كرة القدم يعني أو الرياضة بشكل عام. اللاعب العربي لازال عنده الفكر الهوى، لازال لم يخرج من أن اللاعب العربي لازال هاوي. اللاعب العربي يفكر فقط في يعني تقضية الوقت في الرياضة وليست هدف احترافي بالنسبة للاعب العربي. لو كان هناك في هدف احترافي أو في هدف هو تكون هذه يعني كسياسة واستراتيجية بالنسبة للرياضة العربية. احنا للأسف لازال ننظر إلى الرياضة ك يعني ترفيه وليست كصناعة أو احتراف أو ما شابه ذلك. نحن لازلنا نحن كدول عربية لازلنا ننظر لها كترفيه الكرة، خاصة كرة القدم. يعني بالنسبة للأوروبيين، لا، في الأوروبيين والأسيويين كاليابان وكوريا وأستراليا وحتى الأمريكيين ينظروا لها الرياضة كصناعة كاحتراف كعائد يعني مادي حتى للدولة. ينظر يمكن نشوف نحن يمكن من البرازيل اقتصادياً تنظر للرياضة من الجانب الاقتصادي اللي تنمي الاقتصاد في البرازيل. أيضا كثير من الدول أصبحت هذا، حتى أفريقيا بدأت تنظر لذلك لهذه المشروع كمشروع اقتصادي. ونحن كعرب لازلنا ثقافتنا لازالت تبقى في محصورة في الترفيه فقط.
1: كابتن حسن، تونس يملك نجوم ينشطون في دوريات أوروبية كبيرة، والفريق لديه لاعبين محترفين عاشوا الكرة الاحترافية بشكل كبير. اليوم خسارة وخروج مبكر يعني من المونديال من الباب الضيق، خروج يعني خلاص شبه مستحيل أن يرجع المنتخب التونسي يعني كأفضل ثالث إذا فاز في المباراة القادمة. خسارة أمام اليابان بأربعة أهداف دون رد، خسارة ثقيلة. ماذا تعكس هذه الخسارة في رأيك؟
3: شوف، تونس مشكلتها كبيرة. أولا برجع بقول لك، لاعبين موهوبين بس مفككين، هذه أول شيء. تاني شيء، تونس عندها محترفين داخل تونس أفضل من المحترفين اللي عم يلعبوا بالدوريات الأوروبية، لأنه أنا عندي اطلاع تام على كرة التونسية.
1: طيب لو أتفق معك في هذا الكلام، إذا كان هم المحترفين يملكون يعني جودة أعلى من من المحترفين خارج أوروبا، لماذا لم يخرجوا إلى أوروبا؟
3: لأنه الاتحاد التونسي بطبعه عم يدور على اللي بيلعبوا بأوروبا وعم يصير الإهمال لأبن البلد. هذه أول حاجة. وأنا عندي مثال على كذا لاعب يجيني من تونس لما كنت في تركيا ولا يجوني على بعض الدول العربية صغار مواهب شوفهم أمام عيوني وأعرف مستواهم الفني، لكن تونس للأسف بنية تحتية صفر تحت الصفر، والأخطر هيك 99 من الأندية التونسية ممنوعة من الانتدابات كلية، ما في إلا نادي واحد نادي الترجي هو الوحيد لأنه رئيسه رجل أعمال ناجح بدعم الفريق. كان عندك نادي النجم الساحلي من أفضل الأندية العربية والأفريقية، بطل أندية أفريقيا، المركز الثالث، اليوم 19 ما في فلوس ما في مصاري ما في شيء. هم جمعوا عبر شخص، هذا الشخص أنا أعرفه، جابوا اللاعبين لكل المجنسين برا. يعني عندك مثلا العياري اللي عم يلعب مع منتخب السويد، هذا ما له مدة طالع من السويد، عندك قريبه صار مع باريس سان جيرمان، قريبه قبل ما يطلع من تونس اتصل علي، والله بحكيك صراحة راح يقول لي يا كابتن يقول لي أنا رايح على فرنسا أجرب حظي، يقول لي تونس صفر الآن أخذوا منتخب الناشئين، أخذوا الناشئين تبعون باريس سان جيرمان وعطوه باكج ماني مليون دولار.
1: طيب اليوم خسارة أمام اليابان، هذا لا يعني ضعف أو إمكانيات اللاعبين الموجودين في بالنسبة للمنتخب التونسي؟ وين المشكلة؟ هل هو خلل فني، تغيير المدرب رينارد يعني لم يكن بشكل إيجابي، دائما المدرب هو الشماعة بالنسبة للعناصر، ولم تجد هناك فارق كبير ربما في الجودة؟ يعني نعم في فارق لكن ليس بهذاك الفارق بين تونس واليابان.
3: الخلل الفني، المدرب معروف اللي هني جايبينه اصلا يعني، وكان مدرب قبله كان بيدرب بقطر وبيدرب ما بعرف وين،
1: تاريخ المنتخب السعودي ومنتخب فرنسا للسيدات ايضا منتخبات افريقيه.
3: اللاعب التونسي بشكل عام هو كان المحترف والله اللي بداخل تونس، هو لاعب مزاجي. اللاعب التونسي بيقول لك انا عندي برجلي، كلهم نفس العقليه، بيلعب برجلي بيسهر للثلاثه وبينام بيصحى الظهر.
1: اختلف معك، اللاعبين اللي مشاركين في المونديال اللي شاركوا في المباراه ربما لاعبين محترفين يعني يقدرون ما يعون ما يقومون به شخصيا، لاعبين محترفين في اوروبا.
3: معك انا، تسمح لي شوي، انا اخذت لاعب على قطر، لاعب معروف، لاعبين بالزمالك، لاعبين باندي بعض الانديه الكبيره، واخذ بطوله افريقيا واخذ واخذ واخذ واخذ، ما كان عنده انضباط، ما بديش أذكر أسماء.
1: طيب.
3: وقع في قطر ما كان عنده انضباط، كان لاعب منتخب، وحتى في واحد تاني كان كابتن المنتخب بس ما بعرف إذا ما أخدوه هلأ ما بدن أخدوه، كمان نفس العقلية ونفس كلهم نفس الـ أو تونس هيك نفس العقلية، لاعب مزاجي بيقول لك أنا عندي برجلي، بيوصل على التجمع بيوصل على شيء، ما فيش انضباط داخل المنتخب عندهم، هذا هو سبب التأثير على هذا الموضوع، أنا بثبت لهذا الموضوع أصلاً.
1: كابتن داود، ما هي في رأيك سبب الخسارة أمام المنتخب الياباني؟
2: أنا أعتقد أن الكرة التونسية يعني تمر بمرحلة انحدار، يعني لا ممكن نتوقع، نحن نعرف كان اللاعبين التوانسة سابقا لاعبين مجتهدين، لاعبين حماسيين، ولكن أعتقد هذا يعني الآن هي تمر بمرحلة انحدار. أتمنى أن يتم يعني دراسة أسباب هذا الانحدار الشديد يعني في الكرة التونسية. كنا نتابع الكرة التونسية زمان ونعرف الأجهزة الفنية وتعاملنا مع كثير مع لاعبين توانسة، ولكن لكل يعني لكل مرحلة أكيد في كبوة، أتمنى أنها لا تتوسع هذه الكبوة وتصبح يعني مشكلة قومية بالنسبة في تونس. يعني
1: بالفعل أيضا تونس مباراة القادمة أمام هولندا مباراة صعبة جدا بالنسبة للمنتخب التونسي،
2: وبالنسبة يعني التونسي خرجت خلاص، خرجت كاملا من المنافسة كامل، حتى مباراة أمام هولندا يعني الخوف من هذه المباراة أنها تخرج ب يعني أهداف نتيجة كبيرة
1: هذا يأثر
2: يأثر سلبا جدا على الكرة التونسية
1: بالفعل. إذن مستمعينا دعونا الآن نذهب إلى فاصل ولنا عودة مجددة لبرنامجكم ما قبل العاصفة، فتفضلوا بالبقاء معنا.

0: الفرقة قوى ما عندها يجرهم. غنية حلوة، المهم أحبها الغنية هذه. حياكم الله مستمعين، أهلا فيكم، عارف صوتي مو حلو استحملوني. البرنامج ما زال مستمر، برنامج ما قبل العاصفة. بننتقل للمحور الثاني، حديثنا عن المنتخب المصري والظهور المميز في المباراة الأولى أمام المنتخب البلجيكي. تعادل ثمين بالنسبة للمنتخب المصري، أداء أشاد به كثير من المحللين والنقاد والمهتمين بالجانب الرياضي. معنا على الخط في هذه الأثناء الإعلامي وليد. مساء الخير كابتن إعلامي ولا لطفي، معنا على الخط وليد. مساء الخير يا وليد، يا هلا فيك وحياك الله.
1: اهلا اهلا اهلا وسهلا بكم، ودعواتكم كده ان شاء الله ربنا يكرم منتخب مصر ان شاء الله اليوم باذن الله.
0: اكيد الله يوفق المنتخب المصري والمنتخبات العربيه اللي ما زالت لم تلعب مباريات الجوله الثانيه. كابتن وليد، اليوم اتكلم عن مباراه يعني بالنسبه للمنتخب المصري كانت مباراه جميله، مباراه اثبت فيها المنتخب المصري حضوره المميز في كاس العالم فيفا 2026.
1: تمام الحمد لله. احنا البداية بتاعت منتخب مصر في كاس العالم 2026 كانت بداية موفقة، كان الجميع كان مترقب هذه البداية، وكان الجميع متخوف من الانطلاقة الاولى للمنتخب. يعتبر طبعا مواجهة منتخب بلجيكا هي الاقوى والاصعب والاختبار الاهم بالنسبة لمنتخب مصر في مباريات دور المجموعات في كاس العالم، ولكن الحمد لله يعني احنا حتى احنا كمصريين تفاجئنا بالاداء، بالروح، بالعزيمه والاصرار بتاع اللعيبه، تفاجئنا بالتكتيك في الملعب، تفاجئنا بالخطه بتاعت الكابتن حسام حسن. الحمد لله يعني كانت الامور ماشيه على ما يرام، وكنا الاقرب للفوز بالمباراه، ولكن للأسف منتخب بلجيكا اقتنص نقطة من منتخب مصر ونجح في التعادل، وإن شاء الله بإذن الله ربنا يعوض اليوم إن شاء الله أو غدا، ونقدر نحصد أول 3 نقاط في تاريخ منتخب مصر بكأس العالم إن شاء الله.
0: كابتن وليد، يعني ليس هناك تخوف بالنسبة للجولة الثانية؟ وجدنا كثير من المنتخبات العربية ظهرت بشكل مميز في الجولة الأولى، ولكن الجولة الثانية كانت مخيبة للأمال. هكذا ما حدث مع قطر، مع تونس، مع بعض، وأيضا المملكة العربية السعودية،
1: مع السعودية الآن
0: كمان. الآن ألغي الهدف الخامس في هذه اللحظات، ما زالت النتيجة تشير إلى تقدم إسبانيا ب4 أهداف دون رد. في رأيك هذا لا يعني لا يخوفكم نوعا ما بأن المنتخب المصري سيعاني أمام نيوزيلندا الذي قدم مباراة كبيرة أمام المنتخب الإيراني في الجولة الأولى؟
1: لا، شوف هقول لك، احنا منتخب مصر يتعامل مع مباراة نيوزيلندا كأنها مباراة نهائي كأس العالم، وإذا منتخب مصر تعامل مع هذه المباراة بغير ذلك يعني الأمور هتكون صعبة. منتخب نيوزيلندا الجميع كان فاكر قبل كاس العالم انه طبعا بناء على نتائجه في المباريات الودية، الجميع كان فاكر ان منتخب نيوزيلندا هو الحلقة الاضعف في المجموعة، ولكن بعد مشاهدة مباراة نيوزيلندا وايران، المباراة اللي انتهت 2-2 والمنتخب النيوزيلندي تقدم مرتين في المباراة، المنتخب النيوزيلندي عنده كرة تشبه كثيرا الكرة الإنجليزية، عنده مجموعة من اللاعبين تقريبا 90% منهم بيلعب في الدوريات أوروبية ما بين إنجلترا وما بين فرنسا وما بين أمريكا وهكذا، عنده طبيعته أنه بيعتمد على البنيان القوي والقوة الجسمانية واللياقة البدنية العالية، ولكن يعني زي ما بقول لك احنا منتخب مصر لابد ان يتعامل مع المباراة على انها بمثابة نهائي كاس العالم، بمثابة انها مباراة حياة او موت، بمثابة انها مباراة لا بديل فيها عن الفوز، لانه احنا اذا ان شاء الله باذن الله ربنا وفقنا وفوزنا في هذه المباراة بتدخل المباراة الثالثة وانت اعصابك هادية ومرتاحة، تاخد منها نقطة، تاخد منها 3 نقاط، يعني مش عايزين ندخل في حسبة بيرما زي ما بنقول عندنا في مصر. صحيح. عايزين تبقى الكورة يعني الحسابات في ايدينا احنا، مش عايزين ننتظر نتائج الاخرين عشان حسبة الصعود والكلام ده. جميل، ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا اليوم ان شاء الله.
0: اللهم امين، ان شاء الله كل التوفيق للمنتخب المصري. معنا في هذا الاثناء على الخط الاعلامي لطفي السقعان. مساء الخير كابتن لطفي، ونورت وشرفت، وبتكون معنا مداخلات مع ايضا الاستاذ وليد من خلال هذا اللقاء. مساء الخير استاذ لطفي.
2: مساء مساء الخير يا فندم، الشرف لينا واهلا بكم الاخوه الاشقاء في سلطات عمان، اهلا بكم دائما.
0: الله يسلمك، اهلا فيك. اليوم بتكلم عن يعني تركيز حلقتنا اليوم في محور خاص عن المنتخب المصري. خليني اتكلم عن بعض الارقام بالنسبه للمنتخب المصري في كاس العالم. اول فريق عربي وافريقي شارك في كاس العالم عام 1934، شاركت مصر في 4 نسخ مونديالية، لعبت 7 مباريات مونديالية، لم تحقق اي فوز حتى هذه اللحظه، سجلها التاريخ 2 تعادلات و5 هزائم. هل في رايك المنتخب المصري اليوم قادر ان يحدث اول فوز في تاريخ مصر في كاس العالم امام المنتخب النيوزيلندي؟
2: والله المنتخب المصري عنده فرصه سانحه بشكل كبير جدا انه يحقق اول فوز ليه في كاس العالم امام نيوزيلندا، إذا كانت هناك رغبة حقيقية في أن أنت تكسب المباراة بشكل كبير جدا، لأن الأمنيات تختلف عن الواقع في أرض الملعب. الخطط على الورق ليس لها علاقة بطريقة اللعب في الملعب. قد يكون الكابتن حسام عنده شيء من التوازن الدفاعي والهجومي، وهو حريص جدا على الشق الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة، وهذا دائما ما بيؤخر الفوز، وتأخر الفوز يجرنا إلى التعادل. فبالتالي الإرادة الحقيقية للكابتن حسام حسن إذا كان يريد أن يفوز ب3 نقاط وحسم موقفه مبكرا في المجموعة، أن يلعب هجوميا بشكل كبير جدا حتى يحقق الفوز، لأنه لو ركز على أن التعادل يكفيه، فبالتالي من لا يسجل يمنى مرمى بالأهداف. فأمر طبيعي جدا توقف الأمر على المدير الفني، لأن اللعيبة بتنفس خطة المدير الفني. فداخل الملعب هنلاقي الالتزام الدفاعي طاغي على منتخب مصر بشكل كبير جدا، رغم تقدمه في بعض الفترات، لكن في النهاية أسلوبه المسيطر عليه هو الشق الدفاعي. عشان أكسب نيوزيلندا لازم ألعب شق هجومي مع التوازن الدفاعي وليس العكس.
0: أستاذ وليد، ماذا عن التشكيلة في رأيك؟ أنا أتوقع أنه أيضا الكابتن حسام حسن راح يبدأ بنفس التشكيل الذي بدأ به أمام المنتخب البلجيكي، لأن الفريق ظهر بشكل جيد، ترابط الخطوط، اندفاع بدني أو تحولات جيدة بالنسبة للمنتخب المصري. هل هي التشكيلة المناسبة بالنسبة للمنتخب الكابتن حسام حسن، وهي هي المتوقعة في المباراة القادمة؟
2: هو صاحب القرار الأول، لكن في النهاية ممكن يبقى فيه تغيير في التشكيل، لكن الواضح هو هيلعب بنفس الأسلوب بتاعه، لأنه هو التزامه وفكره التدريبي مرتبط بالثقة في العناصر اللي هو بيعتمد عليها بشكل أساسي، فيبدأ بنفس مكونات مباراة منتخب بلجيكا وهيلعب بنفس التشكيل إلى أن تكون هناك تغييرات أخرى حسب سير المباراة. التشكيل الأخير ربما كان الخوف من بلجيكا كان سبب كبير جدا في انزعاج الكابتن حسام في التشكيل، لكن الأريحية النهاردة أمام نيوزيلندا ممكن تديله فرصة أن يغير، لكن أنا لا أعتقد أنه هيغير، يلتزم بنفس السياق في اللعيبة اللي هو بيعتبرها مصدر ثقة بالنسبة له، وهيلعب هيبدأ بيهم المباراة. ممكن يكون هيلعب، لو هيلعب هجومي هيبقى ممكن يخلي زيكو احتياطي لهيثم حسن، على أساس أن هيثم حسن بيجيد اللعب في الجناح الأيمن بشكل كبير، وممكن يخدم على صلاح ومرموش بشكل أكبر في الهجوم، ويبقى قوة المنتخب أكثر جاذبية أمام منتخب نيوزيلندا وأكثر فاعلية أيضا.
0: بالفعل. اللي تكلم معي وليد ولا لطفي الآن؟ لطفي.
2: لطفي معك.
0: أيوة لطفي. يعطيك العافية. أنتقل للأستاذ وليد. أستاذ وليد، اليوم تقييم اللاعبين في المباراة الأولى، أعلى تقييم كان للاعب مهند لاشين، وأيضا اللاعب إمام عاشور. مش أيوة إمام عاشور. بالفعل. ما لاحظنا اللاعب يعني محمد صلاح، يمكن يعني التقدم في العمر هذا أثر عليه بشكل أو بآخر، لكن أيضا قدم مباراة كبيرة وصنع الهدف. مرموش لم يكن بالنجم البارز في المباراة الأولى، على الرغم من أنه ينشط في أحد أقوى الدوريات على مستوى العالم، الدوري الإنجليزي، مع أيضا أحد أقوى الأندية في العالم مانشستر سيتي. في رأيك هل يعني سيقدم اليوم لاعب بحجم عمر مرموش أداء كبير في مواجهته القادمة أمام المنتخب النيوزيلندي؟
1: زي ما أنت قلت،
2: مع كامل احترامي لما يخص
0: عفوا لطفي وليد معنا على الخط. استاذ لطفي، وليد معنا على الخط.
2: أمرك يا فندم.
0: هذا وليد الحين، ايوه والله خليك انت معنا على الخط.
2: اهلا بك.
0: هذا السؤال موجه الى الاستاذ وليد.
1: برحب لطفي ساعان. طبعا معك اخوك وليد عبد السلام. استاذ لطفي
0: الله يسلمكم، نورت وشرفته.
2: اهلا بك يا فندم. اهلا بك وليد، اهلا بحضرتك.
1: اهلا بك. عايز اقول لك
2: وانا بس بخصوص
1: موضوع
2: تحت امرك.
0: نعم
2: تفضل يا فندم.
1: عايز اقول لك بخصوص التقييم اللاعبين، طبعا بخصوص تقييم اللاعبين في المباراه الماضيه، فعلا حصل على اكبر التقييمات في المباراه، كان امام عاشور ومهند لاشين ومصطفى شوبير خلال المباراه الماضيه. زي ما انت قلت مرموش كان بعيد عن مستواه شويه، يمكن مرموش كان بيلعب بشكل فردي شويه خلال المباراه الاولى، ولكن طبعا كان هناك اجتماعات خاصة ما بينه وما بين كابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وكان هناك تأكيدات، وكان هناك أكتر من جلسة للتأكيد على أنه المنتخب مصر بيلعب كفريق جماعي. وطبعا الكل طبعا أكيد موضوع أن محمد صلاح في الملعب ده مهما كان، مهما بلغ من العمر، إلا أن محمد صلاح يعد النجم الأبرز في منتخب مصر، ووجوده في الملعب ثقل كبير للمنتخب. أنا أعتقد أنه اليوم إن شاء الله حيبدأ الكابتن حسام حسن المباراة، يعني ممكن يعمل تغيير واحد أو تغييرين على تشكيلة المباراة السابقة، يعني ممكن يكون بيبدأ بمحمود تريزيجيه على حساب مصطفى زيكو، على أن يكون مصطفى زيكو بديل جيد على دكة البدلاء. ممكن كمان يلجأ إلى أنه يطلع عمدي فتحي لوسط الملعب، يتقدم لوسط الملعب ويكون مكانه بديل في الدفاع محمد عبد المنعم أو رامي ربيعة. يعني التشكيل مش هيخرج عن التشكيل المباراة السابقة، سواء بالتغييرين دول إذا حصل تغيير، يعني إن شاء الله
0: بالفعل،
1: ونتمنى يعني التوفيق.
0: أكيد كل التوفيق للمنتخب المصري. أستاذ رطفي، سؤالي الأخير لك، على الرغم من تاريخ مصر الكبير على المستوى الأفريقي، بطل أفريقيا، متسيد على القارة الأفريقية، إلا أن ظهور المنتخب المصري دائما ما يكون متواضع في بطولات كأس العالم، ما هو السبب في رأيك؟
2: والله السبب في عدم الثقة في أداء المنتخب الوطني على مدار سنوات طويلة جدا، لأن عدم وضوح الخطة أو البلان التصوري لمستقبل الكرة المصرية عالميا، هو ده اللي بيخلي دائما الجمهور المصري قلق جدا على منتخب مصر في كأس العالم أو حتى في بطولات أفريقيا. صحيح بنوصل نهائي، لكننا لم نحسم بطولات كثيرة جدا منذ فترة في أفريقيا، فأمر طبيعي أن القلق ده سببه الرئيسي عدم الثقة في وضوح الهدف الرئيسي من مشاركتنا سواء أفريقيا أو في كأس العالم. أن احنا هل تمثيل المشارف له دور؟ هل نبحث عن أداء أفضل ونتيجة أفضل؟ هل احنا لنا تارجت تاني مختلف؟ وهل اللعيبة دي تقدر تحقق التارجت ولا لا؟ دي كلها عوامل بتسبب قلق كبير جدا في الشارع المصري حوالين منتخب مصر. فأمر طبيعي جدا ان الشارع يكون مترقب وقلق ويعيش على أعصابه في كل مباراة انتظارا الى النتيجة التي ترضيه، ولو حتى مؤقتا، يعني على اعتبار المباريات دور المجموعات بتاخدها خطوات حتى تحافظ على ترتيبك في التأهيل الى دور 32. منتخب مصر في هذه الفترات الحالة التي يلعب فيها حسام حسن هي من اجل حسام حسن وليس من اجل منتخب مصر. وحسام حسن يبحث على الا يخسر، يتعادل، ربما يأتي الفوز صدفة، لكن في النهاية هو بيحافظ على مكانه كمدير فني منتخب مصر، وليس أن يكون هناك هدفا أو استراتيجية واضحة لمنتخب مصر كمنتخب. فالكابتن حسام حسن لا يخد لا اقول لحضرتك الكابتن حسام حسن بيخدم على نفسه فقط عشان يستمر في قياده منتخب مصر.
0: كيف بنيت هذا الكلام؟ على اي اساس بنيت هذا الكلام؟
2: نعم
0: على اي اساس بنيت هذه الفكره؟
2: هو بنيت الفكره حضرتك هو كل كلامه في المؤتمرات الصحفيه واضح من معاشرتنا للكابتن حسام. الكابتن حسام هدفه الاساسي انه يقول انا عامل تارجت انا ما بخسرش بس بتعادل واحيانا بكسب فانا عامل نتائج كويسه وانا افضل من الاجنبي. فده تركيزه في كل المؤتمرات رغم ان ده مش محور المؤتمر الصحفي ان هو يتكلم عليه. يعني انت بتتكلم على فنيات مباراه ملهاش علاقه ان انت بتتكلم عن نفسك في كل مؤتمر صحفي بشكل كبير. فامر طبيعي ان ده برضه بيسبب حاله من الاستفزاز للجمهور المصري بشكل او باخر. قل لي انت منتجك ايه عشان تبقى مقنع بالنسبه لي، لكن ما تبقاش المساله ان انت كل شويه بتفكرني ان انت افضل من الاجنبي بشكل كبير. طب انا افضل من الاجنبي ده بنتائج.
0: ولكن ما ظهر في المباراه الاولى كابتن لطفي عفوا قدم مستوى جيد المنتخب المصري، يحسب للكابتن حسام حسن بانه ظهر الفريق بهذا الشكل، وهذا يعطي مؤشر ان المدرب يعني قدم مباراه كبيره مع الفريق.
2: هو انا ما عنديش شك بس انا كنت ممكن اكسب، انا ممكن اكسب ممكن اتعادل. يعني لو انا مش عايز التزم بالشق الدفاعي انا بخرج امام عاشور وبخرج محمد صلاح في توقيت واحد. محمد صلاح اللي هو ممسوك من اثنين مدافعين في بلجيكا خلاص تحرروا من مراقبه صلاح، فبالتالي ظهر بلجيكا. فأمر طبيعي جدا ان انا كده بلعب بامن دفاع وبخرج بين الناحيه الهجوميه في توقيت غير محسوب، بعدها انت جه فيك هدف، فامر طبيعي حتى لو هدف ذاتي، لكن في النهايه ده نتيجه ان خلاص اصبح منتخب بلجيكا متحرر تماما من الدفاع الى الهجوم. فهنا برضو يلام على الكابتن حسام ان انا فكيت الحصار اللي كان على صلاح دفاعيا بسرعة، اديت تنفس صناعي زائد إلى فريق بلجيكا قدر ان هو يتعادل ويخطف مني نقطة تعادل بعد ما انا كنت كسبان عندي ثلاث نقاط ممكن كنت تصدر بهم المجموعة بشكل او باخر.
0: كابتن لطفي لكن المنتخب البلجيكي ليس باي منتخب، ليس بالمنتخب العادي، منتخب يملك نجوم، منتخب له تاريخ على مستوى حتى كأس العالم وصل الى يعني نصف النهائي في فترة من الفترات. يعني لا يمكن ان يلام حسام حسن بالتغييرات بهذه القساوة في رايك؟
2: لست قاسيا ولكني متوازنا. منتخب بلجيكا لم يعد منتخب بلجيكا على ما كان عليه سابقا بدليل النتائج والعروض التي نشاهدها،
0: حتى تراجع على مستوى التصنيف العالمي.
2: نعم
0: حتى تراجع منتخب بلجيكا على مستوى التصنيف العالمي.
2: ما في شك، ما انا بقول لحضرتك
0: بالفعل
2: منتخب بلجيكا لم يعد بنفس الخطوره الماضيه، لم يعد بنفس المستوى السابق بدليل انت دوكو ما قدرش يلعب في الناحيه الشمال بشكل كبير وتاثر بالمراقبه من هاني وحمدي فتحي، تم نقله الى الناحيه اليمنى فلعب عليه فتوح وكان حسب الاقرب للمركز سواء امام عاشور بيرجع يغطي معاه او مروان عطيه يؤدي نفس الاداء المزدوج لايقاف دوكو بشكل كبير جدا. نجحنا في ايقاف دوكو لكن في النهايه ما نجحتش ان انا اخد الثلاث نقط من المباراه بشكل او باخر. من يلعب في كاس العالم سيد الفاضل عليها ان يعترف بشيء واحد هو ان انا التاريخ ليس له علاقه بالنتيجه، المقاومات ليس لها علاقه بالنتيجه، انا ذاهب لكي افوز واذا تحقق التعادل فهو شيء مغزي، لكن انا بتعامل مع منتخب بلجيكا زي ما حضرتك بتقول كده على سمعته السابقه وليس على وضعيته الحاليه. فانا تحليلي للقصه انا مش قاسي على حسام حسن، لكن الاستمراريه في الدفاع الالتزام الدفاعي في المباريات هو ما يقلقنا على مستقبل منتخب مصر، على اعتبار ان انت طالع بطوله عندك ميزه لن تتقرر في الماضي، لم تتكرر في الماضي، ان انا بلعب النهارده دور مجموعات وبعد كده هطلع دور 32 وعندي فرص للتاهل، فامر طبيعي ان انا الفرص دي لازم استغلها.
0: اكيد
2: العب فيها بشكل كويس او باخر عشان حتى اقدر اكمل البطوله بشكل كبير جدا. حضرتك قلت في بداية كلامك وانتقد من فيت الحديث ان محمد صلاح ومرموش بيمثلوا خطورة جدا في منتخب مصر. وحتى مدرب نيوزيلندا قال يا جماعة الشراكة ما بين صلاح ومرموش هي ما تزعجني في خلال هذه المباراة. أمر طبيعي.
0: أكيد.
2: أنا حتى في المباراة الأولى أمام بلجيكا عمر مرموش كان بعيد تماما وواضح أن الرجل ضيع 4 أجوان بصورة مؤكدة. فكان لابد حتى من تغيير مرموش في هذه لأنه خلاص اليوم مش يومه. لكن المفاجأة أنك أنت بتسحب صلاح وإمام عاشور وهم خطورة المباراة كانت ممثلة في إمام وصلاح في ذاك التوقيت. فأنت هنا بترجع بالمباراة إلى نقطة الصفر وليس نقطة المكسب.
0: شكرا أستاذ لطفي. إذا كان معنا من مصر الأستاذ لطفي السقعان. شكرا جزيلا يعطيك العافية.
2: شكرا.
0: وليد بخت معك في سؤالي الأخير بعجالة باختصار. الأستاذ وليد هل هو الجيل المناسب والجيل الأمثل بالنسبة للمنتخب المصري للمشاركات في كأس العالم باختصار؟
1: نعم تاني السؤال معلش.
0: هل هو جيل مصر هذا الجيل الذي شارك به منتخب مصر الآن في كأس العالم هو الجيل الأفضل الذي يمكن أن يحقق الفارق والإنجاز في تاريخ مصر في رأيك؟
1: الجيل الحالي؟
0: نعم.
1: شوف كل جيل شارك في كأس العالم بالنسبة لتوقيته يعتبر أفضل جيل. يعني احنا في حكم سننا شفنا جيل 90 كان من افضل الاجيال
0: لصنع الانجاز. اقصد لصنع الانجاز هو الجيل القادر على صنع الانجاز بالنسبه للمنتخب المصري في رايك؟
1: طبعا طبعا طبعا طبعا الفرصه والارقام والتاريخ بيقول انه يعني احنا ان شاء الله باذن الله متفوقين حسابيا ومنطقيا على المنتخبين اللي هنلعبهم سواء اليوم او غدا مع نيوزيلندا او مع ايران يوم 27. فان شاء الله باذن الله احنا قادرين ان احنا نحقق الانجاز ونحقق اول فوز في تاريخ مصر في كاس العالم ونحقق كمان ان شاء الله الاول صعود للادوار الاقصائيه في كاس العالم ان شاء الله باذن الله.
0: نتامل ذلك اكيد ان شاء الله. ننتظر هذه الفرحه باذن الله وينتظرها كل عربي وايضا كل الشعب المصري ينتظر فرحه فوز في كاس العالم. شكرا جزيلا استاذ وليد يعطيك العافيه.
1: شكرا الف شكر.
0: اذا مستمعينا الاعزاء دون الان نطلع فاصل ونرجع بعدين لاستكمال ما تبقى من برنامج ما قبل العاصفة فابقوا معنا.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا مرة أخرى أينما كنتم تتابعوا الشبيبة اف ام عبر تردد 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، 98.5 في صلالة. ما زال حديثنا مستمر عن المنتخبات العربية، واليوم تقريبا يعني أغلب الحلقة حددناها عن المنتخب المصري والمشاركة المصرية في

0: عنده تقريبا 60% من اللاعبين بيلعبوا الدوريات الاوروبيه. هيدي اكيد 100%. الثاني شيء عندهم شغله، عندهم نقص في التكنيك والامور الفنيه، لكن عندهم قوه بدنيه هائله جدا. هذا النيوزيلنديين زي الاستراليين نفس الشيء، نفس الفكر، نفس العاليه، وهن على حدود اصلا ونفس ستايل اللعب. تمام. المنتخب المصري عنده التكنيك العالي كلهم، ما لكن ما عندهم القوه البدنيه اللي بيملكها المنتخب النيوزيلندي. هذا الفرق بينهم، هذا الفرق بين اثنينهم. لكن الاخوه الكرام اللي تكلموا انه المدرب المصري اللي هو المدرب حسام حسن خايف على نفسه، هذه واقعة صحيحه. هو فقط يعتمد انه يطلع ب من كاس العالم بخروج مشرف، انه هو زي ما عمل بكاس امم افريقيا، اعتمد على الاسلوب الدفاعي. كل مره ما منتخب مصر بيربح 1-0 1-0، الماتش الوحيد اللي ربحوه 3-2 يمكن ضد كوت ديفوار،
1: ايوه
0: لا اكثر ولا اقل. امبارح نفس الخطا تكرره مع منتخب بلجيكا، لانه انت بدك تدافع بدك تهاجم، خطه دفاع يقابل مقابل خطه هجوم، وتبديله لمحمد صلاح وتبديله لمرموش، هذا خطا كبير جدا، خطا فني. خاف على نفسه، قال لك ممكن انا اخسر باخر دقيقه، ممكن انا اخسر. لا، خلي اللاعبين موجودين، وانت جاي عم تعمل صوره مشرفه بكاس العالم. لكن انا بدي ارجع لشغلي وحده الفت لك نظرك فيها كابتن، يعني لو اخذت من الكابتن سامحنا شوي. المنتخب بالفتره الاخيره تراجع الكره المصريه متدهوره جدا، ما كان في الا على الساحه نادي الاهلي وشوي نادي الزمالك وشوي نادي بيراميدز. جماهير بالملاعب ما في الا بماتش الاهلي وماتش الزمالك. كل الاستثمارات رجال اعمال تستثمر فقط بنادي الاهلي، اما نادي الزمالك فيعتمد على رجل واحد، ونادي بيراميدز على مستثمر اماراتي. وسفر وهروب الموهوبين من داخل مصر، هذه اثرت. اليوم المنتخب المصري مين عم يجيب؟ 60-70% اللاعبين المحترفين برا، بالدوري الانجليزي، بالدوري الاوروبي، بالدوري هنا وهنا وهنا وهنا.
1: لكن هذا مو ايجابي انه إيجابي اللي يخرجوا خارج مصر؟
0: ايجابي طبعا ايجابي، لكن انا عم بحكي على الواقع المصري شو عم يصير للكره المصريه. المنتخب اللي حكى عنه الكابتن، المنتخب الجيل الذهبي، منتخب 1990 اللي تعادل مع منتخب هولندا 1-1، كان رود جولد ريكاردو وفان باستن، تعادل مع منتخب ايرلندا 1-1، خسر باخر دقائق، وكان يومتها تحسب النقطه نقطتين والتعادل نقطه.
1: صحيح.
0: خسر باخر دقائق وخرج من الدور الاول، لكن خرج بصوره ابهرت العالم. كان ينقص الخبره، كان حارس المرمى هلا اللي كنت عم تحكي عنه احمد شوبيري بذاك الوقت. الجيل الثاني الذهبي لعصر شحادة، محمد أبو تريكة، أحمد حسن، كله هذا الجيل الذهبي لعصر
1: متعب نجوم الكبار، يعني
0: ثلاث مرات ورا بعض كأس أفريقيا. وانت عارف انه أكثر منتخب عربي حقق كأس أفريقيا على صعيد المنتخبات اللي هو منتخب مصر 7 أو 8، وعلى صعيد الأندية اللي هو الأهلي 11 بطولة. الفترة الأخيرة الاقتصاد المتدهور بمصر أثر على اللاعبين اللي هربوا وطلعوا، في ناس هربت، في ناس تركت أندية، في ناس عم تسافر تشتغل برا، تركت الكرة. هذا أثر على واقع الكرة المصرية. لكن المنتخب المصري الحالي اللي شايفه على واقع الأرض ممكن يحقق نتيجة ممتازة.
1: جميل.
0: جد مع شوية تعديل، هذا أمور مدرب، لكن مع شوية تعديل بالأمور الفنية ممكن يحقق، يطلع المدرب حسام حسن يطلع من الخوف، ممكن يوصلوا للدور الثاني. لكن رغم انه كل شيء بضل حسام حسن بضل بنفس العقليه، بضل صاحب فايتنج.
2: هو يجب على كابتن حسام حسن ان يؤمن باللاعبين والمجموعه اللاعبين اللي معاه، خاصه ان اللاعبين ذو امكانيات عاليه جدا، يعني خاصه من الجانب الهجومي. انت مباراه اليوم مع نيوزيلندا، انا اعتقد ان المنتخب النيوزيلندي فريق جيد، ولكن توجد فيه ثغرات كبيرة في خط الدفاع، خاصة أن المنتخب الإيراني استغل هذه الثغرات وقدر أن يسجل هدفين، وكان يمكن يضاعف لولا رعونة واستعجال اللاعبين إيران. المنتخب النيوزيلندي ليس بذلك المنتخب الكبير الذي ممكن لا يستطيع المنتخب المصري أن يتفوق عليه، لا، المنتخب المصري أفضل إمكانيات، أفضل عقلية، أفضل خبرة، أفضل من المنتخب النيوزيلندي. إذن فقط إن مطالبة من الكابتن حسام إنه يعني يغامر في الجانب الهجومي.
0: صحيح.
2: على أساس إن المنتخب النيوزيلندي توجد فيه ضعف في خط الدفاع، يعني

0: الظهر في خاصة أن المنتخب المصري يمتلك لاعبين ذو سرعة. يمكن الكرة النيوزيلندية كما تعتمد على الكرات العالية المجهود البدني القوة البدنية، لكن المنتخب المصري استطاعت أن يلعب الكرة السريعة السهلة الممتنة الأرضية اللي المنتخب النيوزيلندي لا يستطيع أن يقاري المنتخب المصري لو بدأ بهذه الطريقة. يعني المنتخب النيوزيلنديين يعني اهتماماتهم بالرجبي أكثر من كرة القدم.
1: صحيح.
0: فأعتقد أن هذه المباراة مطالب من كابتن حسام أنه يعني لا يتحفظ في الجانب الدفاعي. إذا أراد كسب المباراة لا بد أنه يبادر بالهجوم، لأن الهجوم هو خير وسيلة للدفاع.
1: طيب كابتن داود، اليوم مباراة ربما هي حياة أو موت بالنسبة للمنتخب المصري. لماذا؟ في حال حقق الفوز على المنتخب النيوزيلندي سيضمن 4 نقاط، ربما يضمن صعود كأفضل ثالث، ربما يعاني أيضا مع المنتخب الإيراني، فهي المباراة الأهم بالنسبة للمنتخب المصري.
0: طبعا، لأن مباراة إيران مباراة قوية. المنتخب الإيراني ليس بالفريق السهل جدا. المنتخب الإيراني عند الشراسة، وخاصة أن
1: متمرس في كأس العالم،
0: متمرس، وأيضا أن وجوده في كأس العالم هذه لها أبعاد سياسية حتى. فما أعتقد أن يرضى المنتخب الإيراني الخسارة، خاصة أن المباراة أمام المنتخب البلجيكي. المنتخب البلجيكي حيعاني كثيرا أمام إيران، فلا بد من المنتخب المصري حسم هذا اللقاء اليوم على أساس أن تكون مباراة أمام إيران هي تحصيل حاصل
1: وضمان الصعود. جميل كابتن داود. مستمعي الأعزاء، دعونا نطرح فاصل ولن نعود بإذن الله لاستكمال ما تبقى من برنامج ما قبل العاصفة.
2: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي. قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي ب100 عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
3: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: خليك شبابي.
4: برنامج ما قبل العاصفة، تحليلات فنية، قراءات تكتيكية، أخبار المنتخبات والنجوم وتوقعات أبرز المواجهات في كأس العالم 2026 مع نخبة من المحللين والإعلاميين والمدربين واللاعبين، يأتيكم يومياً من الساعة 9 مساءً وحتى 11 مساءً مع حسين جعبوب. ما قبل العاصفة، حيث تصنع التوقعات وتبدأ الإثارة.
1: يا هلا مرحبا فيكم مستمعين الأعزاء، وحياكم الله في النص ساعة الأخيرة من برنامجكم ما قبل العاصفة. كان حديثنا السابق قبل الفاصل عن المنتخب المصري، ننتقل الآن للحديث عن الخسارة المؤلمة بالنسبة للمنتخب السعودي أمام المنتخب الإسباني ب4 أهداف دون رد. كابتن حسن، مباراة أظهر فيها المنتخب الإسباني ردة فعل قاسية وكانت على حساب المنتخب السعودي بعد التعادل في المباراة الماضية أمام الرأس الأخضر.
5: قلت أنه شيء طبيعي ردة الفعل الإيجابية للمنتخب الإسباني وردة الفعل السلبية للمنتخب السعودي. كان منتخب مفكك اليوم، من كل النواحي حتى دفاعيا كان مفكك.
1: واضح الرغبة الهجومية الكبيرة للمنتخب الإسباني منذ بداية المباراة حتى أجى الهدف الأول في وقت مبكر بالنسبة للاعب يمين يمال.
0: طبعا يعني لأن كان المنتخب الإسباني خائف من المواجهة أوروغواي، فلذلك حب أن ينهي هذه الجولة بفوز عريض أمام المنتخب السعودي، لأن الجولة القادمة هو أيضا يعني عنده نوع من الخوف، خاصة إذا تعادل أو خسر أمام المنتخب السعودي فيكون وضع المنتخب الإسباني صعب جدا. فدخل هذه المباراة أمام المنتخب السعودي بدخول قوي، دخول يعني شرس بالنسبة لكسب المباراة وبأكبر عدد، فلذلك حقق ما هو أراد به. يعني
1: تألق يمين يمال هذا النجم الذي يقال بأن المنتخب الإسباني لم يخسر بمشاركة يمين يمال كأساسي الفريق أكثر من 20 مباراة، تألق المهاجم لاعب ريال سوسيداد أويارزابال بإحراز هدفين، وجود يعني تغييرات بسيطة بالنسبة أيضا باينا والظهير الأيمن بويو مكان اللاعب لورانتي، تغييرات أحدثها المدرب بن مدرب المنتخب الإسباني لويس حدثت الفارق.
5: أكيد، شوف أنت عم تحكي عن لاعبين طالعين من مدارس، طالعين من أندية كبيرة، يعني أنت عم تحكي عن يمين يمال طالع من الأكاديمية، مش طالع من نادي برشلونة، كان بالأكاديمية قبل ما يدخل نادي برشلونة. أنت عم تحكي عن ثقافة رياضية بحتة. أنت عارف برشلونة شو بيعمل لحتى، أعطيك مثل بسيط، لحتى هالنجوم اللي وصلت على منتخب يعني بدي يدخل على الشيء الثاني. أول شيء بيدخل اللاعب الولد على المدرسة، إذا رسب بالمدرسة ما بيدخلوا يلعب كرة قدم، كل أوروبا هيك، إذا رسب بالصف ما بيدخلوا يلعب كرة قدم. فهني معتمدين التوازن الثقافي العلمي والرياضي والتكنيك. واليوم شرح الخطة للاعبين الإسبان بيكون شرحها قبل مرة واثنين وثلاثة وأربعة، بيكون محفظ كيف عم يتمرن على أرضية الملعب، واقع نظري وواقع تمريني، هذا كله أنا شفته أمام عيني بشكل فظيع. بس لما تجي على المنتخب العربي، يرجع لك المنتخب السعودي ولا المنتخب العربي، منتخب مازال اللاعبين العرب ما يتقيدوا 100% بخطة المدرب، لاعبين بيضل مزاجيين، هذا بشكل عام بتكلم أنا،
1: طبيعة العربي مزاجي،
5: مزاجي بقول لك الصدق.
1: طيب المباراة القادمة ما زالت الحظوظ قائمة بالنسبة للمنتخب السعودي، مباراته القادمة أمام الرأس الأخضر، ربما يتغلب على الرأس الأخضر، الأورغواي أيضا مباراة صعبة أمام الرأس الأخضر، كيف ترى حظوظ المنتخب السعودي في الصعود إلى الدور الثاني وإعادة التاريخ مرة أخرى في مونديال أمريكا؟
0: أنا أعتقد أن لا زال الفرصة موجودة بالنسبة للمنتخب السعودي أمام الرأس الأخضر، يعني خاصة أن المنتخب السعودي يعني قدم مباريات جيدة جدا خلال البطولات السابقة، ومباراة القادمة مع الرأس الأخضر أعتقد أنه باستطاعة المنتخب السعودي تجاوز المنتخب الرأس الأخضر وتحقيق ثلاث نقاط، وعلى أساس أنه يكون من ضمن الفرق المتأهلة للأدوار الثانية. مباراة خاصة أن المنتخب الأورجواي والأسباني حتكون مباراة يعني مفصلية ومباراة يعني جدا قوية، خاصة أن الفريقين لا يريدون أن يخسروا ويتثبتوا بالنقاط يعني تفوق في المجموعة، خاصة المنتخب الأسباني يعني. فهذه فرصة جدا باقية للمنتخب السعودي أن يحقق الأربع نقاط خلال هذه الجولة، الجولة القادمة يعني إن شاء الله.
1: كابتن داود، أيضا رأس الأخضر حرج المنتخب الإسباني، هذا يعطينا أنه الفريق ربما أيضا يحرج المنتخب الأورغواي، لماذا لا؟ لما لا؟
0: يعني أشوف تابعت المنتخب رأس الأخضر، يمكن كان تفوقهم في حراسة المرمى، لكن تبقى يعني يمكن عدم الجدية كانت أمام المنتخب الإسباني في المباراة الأولى، ما ساعد المنتخب رأس الأخضر أن يظهر بالمظهر الفريق المتماسك. ولكن المنتخب أورجواي أعتقد قرأ جيدا الرأس الأخضر، أنا أعتقد أن يعني لا تحدث مفاجأة خلال مباراة أورجواي والرأس الأخضر.
1: معنا في هذا الأثناء على الخط الكابتن حسن الخباز، محلل فني من دولة الكويت. يا هلا فيك كابتن حسن، ونورت وحياك الله.
6: يا هلا فيك يا أخوي، مساء عليك على المستمع الكرام، إن شاء الله في أصل عمان.
1: الله يسلمك. كيف تابعت مباراة إسبانيا والسعودية؟
6: مباراة إسبانيا والسعودية أعتقد الفروقات واضحة، خصوصا الحل البدني للاعب الخليجي والتأسيس التكتيكي للاعب الخليجي بشكل عام. إلى الآن محتاجين وقت حتى نطور الأكاديميات عندنا، تبني اللاعب بشكل تكتيكي وبشكل بدني يقدر يقارع القوة الأوروبية بشكل عام أو القوة العالمية. أنا في هذه النقطة على ما أظن تأخرهم بشكل كبير. الكلام هذا أنا يعني خلينا نقول أتكلم عن عرب آسيا بشكل عام، شفنا الفوارق بشكل واضح. وللأسف الشديد إحنا المنتخبات العربية لما تواجه مواجهة قوية في بداية البطولة يستهلكون مخزون بدني عالي جدا في المباراة، مثل ما نرى يعني خلينا نقول عكس هذه النتائج في المباريات اللي بعدها، لأن بدنيا الفرق يكون يعني قدم مفروض أقصى ما كان يقدمه في مباراة واحدة. تعرف بطولات تجمع مباراة متتالية في نهاية موسم، بالتالي لازم يكون عندك حسن توزيع الجهد بشكل عام. شفنا اللياقة البدنية أثرت بشكل عام على المنتخب القطري وأيضا على المنتخب السعودي في لقاء اليوم.
1: لاحظنا تغييرات بالنسبة للمدرب الإسباني في التشكيل المنتخب الإسباني، وأيضا لاحظنا تغييرات بالنسبة للمدرب السعودي في التشكيل المنتخب السعودي. هل هذه التغييرات أثرت على الفريقين الإسباني بشكل إيجابي والسعودي بشكل سلبي في رأيك؟
6: أكيد، يعني خصوصا عودة خلينا نقول النجم الأول للمنتخب الإسباني يمين يمال. لمين يمال لاعب يمكن خلينا نقول حل كبير جدا، إمكانيات عالية، وجود ثقة كبيرة من الإسباني لاعب المنتخب الإسباني. في المقابل المنتخب السعودي التغييرات كانت في محاولة تعزيز القوة الدفاعية، لكن بشكل عام الإمكانيات خلينا نقول غلبت الشجاعة والكثافة الدفاعية. لياقة مخزون بدني ما أسعفهم، وشفنا حتى تسجيل الهدف الأول ليمين يمال في بداية المباراة خلينا نقول لخبط أوراق مدرب المنتخب السعودي بشكل عام. لحظات خلينا نقول بشكل عام في قارة آسيا لما تعيش لحظات فراغ مو دائما كل منتخبات تستغلها، لكن في أوروبا الغلطة يكون ثمنها غالي جدا، بالتالي لحظات الفراغ اللي تعيشها دائما تعاقب أو منتخبات الكبيرة. ولا أنت لم ننسى منتخب الإسباني كعب عالي جدا حتى على أوروبا، هو حامل لقب اليورو، منتخب هو أبرز المرشحين لكأس العالم الحالية. فبشكل عام التغييرات كانت لمصلحة المنتخب الإسباني بشكل عام. المنتخب السعودي ما أعتقد التغييرات كانت راح تأثر بشكل كبير على أداء المنتخب السعودي في هذه المباراة.
1: بالفعل حتى ظهر يعني التشكيلة والرسم التكتيكي بالنسبة للمنتخب السعودي 5-4-1، كان المدرب دونيس يحاول أن يدافع في المباراة، ولكن يعني الفوارق كانت كما ذكرت واضحة بالنسبة للمنتخب الإسباني، التقدم والضغط العالي، ويعني أيضا فوارق النجوم أحدثت الفارق وبفوز إسبانيا بأربعة أهداف مقابل لا شيء. في رأيك المنتخب السعودي قادر أن يصل للدور القادم ويعني كسر عقدة التأهل منذ عام 1994 المنتخب السعودي أمام منتخب الرأس الأخضر في المباراة القادمة؟
6: أي هو المنتخب السعودي إذا استطاع الانتصار على منتخب رأس الأخضر، المشكلة تكمن في المنتخب رأس الأخضر. ممكن الاسم بالنسبة لكثير من عشاق كرة القدم اسم خلينا نقول غريب شوي، منتخب رأس الأخضر عيني، لكن لازم لا ننسى منتخب رأس الأخضر أو دولة رأس الأخضر كانت مستعمرة سابقة للبرتغال، بالتالي عدد كبير من لاعبين منتخب رأس الأخضر ينشطون في الدوري البرتغالي. إذا نعطي تعبير مجازي خلينا نقول الفريق الثالث لمنتخب البرتغالي، اللاعبين عندهم إمكانيات بدنية عالية جدا، أيضا فنيين شطون بعض الأندية الجيدة جدا في البرتغال وحتى في هولندا، شفناهم في بلجيكا حتى في أكثر من نادي، بالتالي عندهم إمكانيات جيدة جدا قد تكون صعبة على المنتخب السعودي. لكن بشكل عام إن انتصار المنتخب السعودي في اللقاء القادم حتى لو كان بفارق هدف أعتقد قد تكون حظوظه مواتية، لأن شفنا فقط المنتخب السعودي هو اللي اللي اللي اللي خسر بنتيجة الأربعة، بل في منتخبات خسرت بنتائج أكبر. راح نشوف لعبة البلاس ماينس راح تكون مؤثرة جدا في موضوع أفضلية التأهل أفضل ثمان توالت من 12 مجموعة، وصول لأربع نقاط قد يخليك أنت في مركز جيد جدا في بالنسبة للتأهل. بعدين نعيش موضوع الفارق البلاس ماينس يعتمد كله على المباراة الأخيرة، هل تستطيع أن تغلب على منتخب رأس الأخضر وهل يخرج منتخب رأس الأخضر بنتيجة إيجابية اليوم مع منتخب أوروغواي أم لا، هذه نقطة أيضا مؤثرة. لاحظ منتخبات آسيا تقدر تقارن منتخبات أمريكا الجنوبية بدنيا
1: صحيح،
6: لكن تواجه صعوبة أمام أوروبا بدنيا، بدنيا في أوروبا التأهيل البدني عالي جدا عندهم، والاهتمام في الجانب البدني والصلابة الذهنية. دائما الإنسان لما يفقد جزء من لياقته البدنية ذهنيا تركيزه يقل، بالتالي الأخطاء تشوفها بشكل واضح ومتكرر.
1: هذا ما شاهدنا أيضا
6: عليها في أوروبا بشكل كبير،
1: ما شاهدنا أيضا في مباراة ألمانيا والكوديفوار بدنيا انهار كوديفوار في نهاية المباراة، حتى ذهنيا اللاعبين يعني خسروا التركيز، تمكن ألمانيا من قلب الطاولة والفوز في المباراة. هذا يؤكد كلامك أيضا.
6: طيب واضح يعني، خاصة يعني المنتخب الكونتيفاري، خلينا نقول منتخب جديد حاليا، ما هو المنتخب اللي اعتدنا عليه، ما عنده خبرة المنتخب السنغالي كمثال من المنتخبات الأفريقية الناجحة حاليا، يمر في مرحلة تغيير جلد مثل ما يمر فيه المنتخب الكاميروني بإضافة المنتخب النيجيري. فمنتخب ساحل عاج لاعبينهم بدون خبرات، الفرصة الأخيرة اللي أضاعها بشكل غريب اللاعب ما سدد باللمسة، كانت هدف لو في ألف حارس ما كان يصدها، تسديدة كانت سهلة، لكن شوف اللاعب خبرته قلة تجاربه، وأيضا فنقول عقليته وشخصيته إلى الآن لاعب مو معتاد على هذا النوع من المباريات وهذه المحافل. الابتعاد عن كأس العالم مدة طويلة أو لا حديث المشاركة في كأس العالم أو ينشط في فريق لا يلعب مباريات قمم بشكل كبير، الأجواء والصخب مو كل إنسان يقدر يتعامل معها بشكل جيد جدا. دائما يقول لك أحتاج لاعب يكون عنده قدرة التعامل مع كل الظروف، أيضا خبرة الصعود على المنصات، بالتالي لعب في مباريات كبيرة عاش المواقف. بشكل عام تطور أي لاعب، إحنا دائما نرجع هذا التطور للمدرب إنه عرف يوظفه إلى آخره. في جانب مهم تطور الحياة الطبيعية، اللاعب متى يتطور لما يطيح في المواقف. أنت تخيل في بالك أي موقف، تصرف الإنسان في الموقف في المرة الأولى يختلف عن تصرفه في المرة 50 أو في المرة 100، بالتالي حسن التصرف في الموقف نفسه. اللاعب مع الأجواء اللي كانت ممكن يكون أول مرة يعيش هذه الحالة، لاعب منتخب كونتيفوار بمقابل مرتدة، أتى هدف منتخب ألمانيا الثاني بيبدأ من يعني تمرير رائع جدا كانت من خط وسط ألمانيا، واستلام رائع من أونداف وتسجيل هدف
1: صحيح، هدفين أونداف في المباراة، تألق واضح،
6: وتمرير رائع جدا كانت من قبل اللي هو نيتشا.
1: بالفعل
6: كانت نتيجة جيدة جدا.
1: أستاذ حسن، احنا تكلمنا عن المنتخب المصري باختصار، كيف ترى حظوظ المنتخب المصري في المباراة القادمة أمام المنتخب النيوزيلندي؟
6: ما أعتقد حظوظهم القادمة، الجميل جدا في منتخب مصر أن الإعداد البدني في الكرة المصرية بشكل عام يصنع اللاعب يكون جاهز بدنيا تكتيكيا لأوروبا، وهذا الأمر مو فقط مبني في محمد صلاح وفقط قفل الليلة، لأن شفنا عمر مرموش انتقل بأعلى قيمة لاعب مصري في التاريخ، بل رأينا أقوى أكاديمية اليوم، تسأل أي إنسان من أقوى أكاديمية الفريق الكبير بالعالم يقول لك لاماسيا. فنحن نشوف حمزة عبد الكريم من فريق الأهلي المصري من الأكاديمية إلى أكاديمية برشلونة، إذا هم عندهم إعداد بدني ممتاز، إعداد ذهني ممتاز في منتخب مصر. في أحيان سوء عمل توفير فراغات في بعض المراكز، تلقى قوة في مراكز وضعف في مراكز، عدم اختيار مدربين مناسبين للمنتخب. شفنا الصورة الأولى جيدة جدا للمنتخب المصري في اللقاء الأول أمام بلجيكا، وإن كان بلجيكا ما تعيش عن طول أحوالها، وغلان لا نستغرب بعد شوي نشوف نتيجة إيجابية لإيران أمام بلجيكا، يعني ما تعيش عن طول أحوالها منتخب بلجيكي، لكن شفنا فعلا طلابة ذهنية عالية للاعب المصري. ترى فقط 3-4 لاعبين في التشكيلة الأساسية، وباقي اللاعبين كلهم في الشق الهجومي في أندية مثل البرتغال وغيرها من اللاعبين المحترفين، جل اللاعبين أبناء الدوري المصري بشكل عام في المنتخب المصري. فمنتخب مصري حظوظه قائمة أعتقد، خصوصا إذا إيران لم تنتصر في لقاء اليوم وقدر أو لم تتعادل، حتى عندهم قدرة حتى احتلال المركز الثاني المنتخب المصري، خصوصا إيران لم تنتصر على نيوزيلندا، بالتالي فتحت المجموعة على مصراعيها، لكن خوفنا من مفاجأة نيوزيلندا اللي المنتخب انضباطي بشكل كبير جدا وعنده قدرات جيدة في خط الهجوم مع وجود كريس وود القيدوم اللاعب اللي عنده خبرات كبيرة في إنجلترا، ملاعبين نجحوا بشكل كبير في إنجلترا، عندهم أكثر من لاعب نيوزيلندا، فلا نستسهل موضوع المنتخب النيوزيلندي بشكل عام.
1: سؤال الأخير بعيدا عن هذه المباريات، كابتن حسن أكيد متابع الكأس العالم، ما هو الفريق في رأيك الذي قدم مستوى جيد، والفريق الذي أمتعك في هذا المونديال من كل الجوانب الفنية والتكتيكية وحتى بالنسبة للنتائج؟
6: ما أنا ذكرت سابقا المنتخب، خلينا نقول هو مفاجأة لكن ما أعتقد مفاجأة كبيرة، المنتخب الأمريكي ممتع المنتخب الأمريكي، يعني منتخب قد يكون هو أفضل مستضيف من الثلاثة، قدم كرة قدم جيدة، مشروع الكرة الأمريكية لا يعني أعتقد يمشي بخطة ثابتة للأمام بشكل عام. المنتخب الياباني أيضا رائع جدا، قدم مستويات جيدة جدا. بس المنتخبات الكبيرة قلت لك شوط واحد لمنتخب فرنسا كان مقنع فيه في المباراة الأولى، أيضا منتخب إنجلترا كان جيد جدا أمام خصم صعب جدا كمنتخب كرواتي نص نهائي عالم الماضية وصيف عالم ما قبل الماضية في 2018، إلى الآن هم الأفضل. البرازيل ما كان في اختبار حقيقي، ما شفت البرازيل بصورة جيدة بشكل عام. منتخب الإسباني مباراة الأولى يعني عانى أمام منتخب الرأس الأخضر، لكن اليوم خلينا نقول الأسد كشر على نيابة، ودائما المباراة الأولى في أحيان تعطينا انطباع خلينا نقول خاطئ. شفنا منتخبات أبدعت في أول مباراة وانهارت في الثانية، وقد نرى منتخبات أبدعت في أو انهارت في الأولى لكن تماسكت في الثانية، منها منتخب كراساو اللي خسر بالسبعة بالألماني، لكن أمام منتخب الإكوادور أحد أفضل منتخبات أمريكا الجنوبية يتعادل في اليوم الفير يعني. فممكن نتائج تختلف. السويد فازوا بالخمسة على تونس وخسروا بالخمسة،
1: خسر بالخمسة بالفعل،
6: كان نتيجة خمسة واحد يعني ردوا للصفر.
1: ما زالت الأمور غير واضحة في دوري المجموعات صحيح؟ ما زالت الأمور غير.
6: أنا أقول لك كأس العالم قسمين أخوي، دور المجموعات هذا بحث مختلف عن أدوار إقصائية في بطولات التجمع. المفاجآت قد تكون واضحة لأن من دخل مرحلة خروج المغلوب المباريات تكسب ولا تلعب.
1: صحيح. شكرا جزيلا كابتن حسن الخباز، كان معنا من دولة الكويت الكابتن حسن، يعطيك العافية.
6: الله يعافيك ودائما اشرفك
1: معك. الله يسلمك يا ربي، هلا بك. مستمعينا الاعزاء، فاصل وعودة مجددة بإذن الله لاستكمال الدقائق الأخيرة من برنامجكم ما قبل العاصفة.

0: لا يضيع. أشوف القمر عالي ولا يمكن يضيع. حياكم الله مستمعينا مرة أخرى في الدقائق الأخيرة من برنامجكم ما قبل العاصفة. كانت هناك حديث كثير عن المنتخب المصري والمنتخب السعودي ونتائج المنتخبات العربية. بالفعل هكذا يعني تحدثنا. الآن ننتقل لنتائج المباريات التي لعبت بالأمس. أبدأ مع مباراة الإكوادور وكوراساو. كابتن حسن كيف شاهدت هذه المباراة؟ تعادل ونقطة ثمينة بالنسبة لمنتخب الكوراساو الأولى في تاريخ هذا المنتخب. هناك أيضا يعني شاهدنا فرحة كبيرة بالنسبة لكوراساو.
1: جزيرة صغيرة احتفلوا بعد المباراة وكانوا مأخذين كأس العالم.
0: كانوا مأخذين كأس العالم.
1: رئيسة أحد الدول نزلت احتفلت معهم.
0: رئيسة كوراساو الملك أيضا رئيس الدولة.
1: نزلوا احتفلوا معهم وكأنهم حاصدين كأس العالم. وحارس المرمى هو حارس نادي ميامي اللي بيلعب فيه ميسي الأمريكاني، صد 37 تسديدة.
0: وعمره؟
1: بعمره 37 سنة.
0: الله، مفارقات غريبة حقيقة.
1: وخط الدفاع كان عم يلعب بخط يعني صراحة جدا جدا جدا، والمستوى الفني اللي قدموه لحصول على النقطة شيء فظيع يعني. كانوا بهالمباراة وكأنهم مش منتخب حديث، وكأنهم منتخب بيلعب بكأس العالم له سنوات يعني بصراحة. والمنتخب الأكوادوري قدم ما عليه وضيع فرص بالجملة، بس المنتخب
0: كرة كلنا نعرف الأكوادوري منتخب قوي ومنتخب شرس من أمريكا اللاتينية
1: اللي اعتمد على السرعة والقوة البدنية والتكتيك
0: ليس بالتكتيك العالي.
1: مش ما عندهم تكتيك عالي، لكن عندهم ميزة بالقفز العالي بالهواء كتير. الشيء اللي قدمه كروسان بهذا الماتش ما يتخيله عقل يعني.
0: الأكوادور راح يعاني أمام ألمانيا في المباراة القادمة
1: أكيد، لأنه أنا شاهدت مباراة ألمانيا وكوت ديفوار. خلينا نقول هارد لاك للمنتخب الكوت ديفواري، الخبرة لعبت دور لما ربح على كوت ديفوار بأكثر والأقل.
0: تابعت مباراة ألمانيا وكوراساو والكابتن داود، عفوا ألمانيا وساحل العاج. أنا تابعت حتى الدقيقة 63 وكنت أتوقع بأن المباراة ستنتهي بالتعادل، ممكن يرجع ألمانيا. وأنا في طريقي إلى البيت أتفاجأ بالأهداف. المنتخب الألماني رجع للمباراة ثم عادت الماكينة الألمانية كما عودتنا هذا المنتخب الذي لا يستسلم أبدا، وبالفعل استطاع قلب الطاولة وتحقيق فوز ثمين في كأس عالم في الجولة الثانية.
2: هذه صفة الكرة الألمانية، عدم التوقف طوال المباراة. مكينة لم ييأس لاعبون، كان الوقت يعني مهم بالنسبة للألمانيين، في أي دقيقة ممكن يسجلوا، واستطاعوا تسجيل الهدفين في آخر وقت المباراة. يعني هذه هي ما يميز به الألمان يعني. ولكن يعني المنتخب الساحل العاج من الفرق الأفريقية الجيدة اللي قاعدة تبني فريقها ومستقبل كرتها خلال السنوات، يعني ليس منتخب دروغبا والنجوم الآخرين اللي كانوا فيه، لكن يبقى منتخب ساحل العاج من المنتخبات الأفريقية اللي لها صيت على المستوى الأفريقي في القارة الأفريقية. بالنسبة للمنتخب الألماني كان فوز مهم، خاصة أنه كسب الحين يعني 6 نقاط أيضا بوفرة أهداف. المنتخب الألماني
0: ضمن
2: الصعود، وأيضا المنتخب الألماني قادم لهذه البطولة يعني السمعة اللي حصل فيها في البطولة الماضية وخسارته
0: وخروجه
2: من دور المجموعات والهال اللي عملها في البطولة السابقة. أعتقد إنه جاي يحسن الصورة أمام العالم وليس بس أمام ألمانيا، خاصة إن الألمان في 2018 في روسيا خرج أيضا من دور المجموعات
0: كأسين عالمين على التوالي.
2: والبطولة الماضية كانت خروجة من بداية الكأس العالم، خاصة مع الهالة اللي عملوها، وهي الانتقادات اللي ليست في محلها، ولم نسمع لهم أصوات في هذه البطولة، مع العلم أن هذه لها ملاحظات كبيرة، ولكن الألمان لم نسمع لهم. فتحت أفواههم وتحركت أرجلهم في شباك الخصوم، ليس مثل البطولة السابقة اللي كانت في قطر اللي أغلقوا الأفواه وفتحت شباكهم للخصوم.
0: جميل، كلام جميل كابتن داود، يعطيك العافية. بعد لحظات راح تنطلق مباراة بلجيكا وإيران. الفريقين تعادلين في المباراتين الماضيتين. كابتن حسن، كيف ترى هذه المواجهة وكيف تقيم هذه المواجهة؟
1: شوف، حظوظ المنتخب البلجيكي أعلى صحيح، لكن فنيا إيران على مدى التاريخ هي فنيا منتخبات قوية، كانت ببطولة آسيا ولا ببطولة أندية آسيا للمنتخبات، لكن الحصار اللي مفروض عليهم أثر عليهم شوي. لكن مباراة المفاجأة كانت قدام نيوزيلندا هي مفاجأة لألون، لأن التحضيرات اللي صارت تحضيرات متواضعة جدا. فعلى ما أعتقد أنه حظوظ المنتخب البلجيكي فنيا أعلى شوي، أعلى بنسبة 60%.
0: كابتن داود، كيف ترى هذه المواجهة؟
2: شوف، أنا أرى بالمواجهة أن المنتخب الإيراني رغم المعاملة
0: يعني غير الجيدة،
2: أعتقد أنها تكون عامل حاسم وإيجابي بالنسبة للمنتخب الإيراني، خاصة شفنا في المباراة الأولى أمام نيوزيلندا وكيف كانت يعني المنتخب يقاتل ويعني شرس في المباراة، ضيع كثير من الفرص ولكن استطاع أن يعود للمباراة. سجل المنتخب النيوزيلندي هدف وتعادل، وسجل النيوزيلندي الثاني فتعادل، وكانت النتيجة أقرب للمنتخب الإيراني. اليوم بنشوف نحن مباراة جميلة بالنسبة للمنتخب الإيراني، سيستمر في نفس المستوى، يلعب بشراسة، يلعب بهدف ليضمن الوصول إلى الدور الثاني، دور المجموعات في دور المتقدم يعني.
0: جميل، يعطيك العافية كابتن داود. مستمعينا الأعزاء، بهذا نكون وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم. لم يبقى سوى أن أشكر الكابتن حسن أحمد حسن، أكاديمي رياضي، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية.
1: على راسي والله.
0: وأيضا شكر موصول للكابتن داود سالم، نجم الكرة العمانية سابقا، يعطيك العافية.
2: والله يسلمك وشكرا لكم، كنا خففنا في العاصفة عن العاصفة خففنا شوي.
0: الله يسلمك. أيضا شكر موصول لكم مستمعين الأعزاء، وأيضا تحية من فريق العمل بدر.
3: أنا أقول بس أنه كابتن داود تحت الهواء ما شاء الله عليه، لكن لما نطلع هواء هو حسن يكونوا هادين، ما أدري ليش يعني.
0: لا يعطي العافية، ما مقصر.
2: لا لا، من الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. أيوة إن شاء الله.
0: أيضا مستمعين الأعزاء، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، كان معكم في الإخراج الأستاذ سالم الجساسي، وفي التصوير الصوتي أو التصوير المرئي عفوا بدر البلوشي، نعم، وفي الإشراف العام لهذه الحلقة الإعلامي سالم الحبسي. بهذا وصلنا معكم للختام، على الخير كنا معا وعلى المحبة سنلتقي بعون الله تعالى. دمتم بخير وفي أمان الله.

آیش حیاتک. وخليه

شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.

شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.

الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
3: كوني قمر، كوني نجوم، كوني حياتي كلها، عمان السما تعانق عيون، عشق القلوب وحلمها، عشق القلوب وحلمها.

0: كوني مثل ما تكوني،
1: كوني مثل ما تكوني،
0: وحدك سكنتي عيوني، صيف وشتاي، برد ودفاي، عمان حبي وجنوني، عمان.